واحمل

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

ومن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات.
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا هو
1: من أمر الدنيا والآخرة.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خربة فلسطينية صغيرة اسمها يانون موجودة بين تلال نابلس كأنها لوحة مرسومة بالأخضر. هذا المكان رغم بساطته صار رمز لصمود أسطوري قدام واحدة من أشرس حملات الاستيطان. تعرف إنه خربة يانون تقريباً كانت رح تنمحي عن الوجود، مش بالحرب ولا بالقصف، بالحصار والتهديد المستمر من المستوطنين. الناس هناك كانوا يفيقوا على أصوات اعتداءات، نهب، ضرب وإرهاب يومي، لدرجة إنه سنة 2002 اضطر جميع سكانها يهربوا حرفياً كلهم، ما ضل غير شيخين كبار حلفوا ما يتركوا الأرض حتى لو ضلوا لحالهم. تعرف إنه العالم ما كان يعرف عن يانون إشي لحد مجموعة متضامنين أجانب وصحفيين قرروا يوثقوا قصتها، وبفضلهم صارت يانون صوت لقرى كتير بتتعرض لنفس المصير بس بالخفاء. رغم كل شيء أهل يانون رجعوا بعد كم شهر، قل قليل من العائلات رجعوا لبيوتها بإصرار مش طبيعي، وهم لليوم عايشين تحت التهديد بس رافضين ينهزموا. خربة يانون مش مجرد نقطة على الخريطة، هي قصة عناد فلسطيني بيحكي لو ضليت لحالي ما رح أترك الأرض. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
2: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
6: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970 923 8288 أو 0598-348-007 أو 0923-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.

0: معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعل لنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. متابعينا الكرام، نرحب بكم عبر أثير إذاعة حياة اف ام ومنصاتها الرقمية ومنصات شبكة أصداء الإعلامية، ونبدأ هذه المحطة بأبرز العناوين. بلدة قصرى تحت الحصار، إدانات عربية وإسلامية ودولية لتصعيد إرهاب المستوطنين في الضفة، سبعون ألفا يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى، الاحتلال يعلن اغتيال قائد ميداني في حماس تموز الماضي، الإمارات تلغي إقامات آلاف المصريين خلال إجازاتهم السنوية، نابلس تطلق اليوم أسبوع التسوق النابلسي. هذه أبرز العناوين والمحطات، ولكن دعونا نبدأ بالوجبة الإخبارية الصباحية وأبرز الأحداث والتطورات الميدانية بالضفة. البداية هنا من نابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة، وكان الاقتحام تقريبا الساعة 3 من فجر هذا اليوم، اقتحامين، اقتحام كان من الجهة الشرقية واقتحام من الجهة الغربية. بالبداية كان اقتحام المنطقة الشرقية باتجاه مخيم عسكر الجديد، انتشار دوريات الاحتلال في هذه المنطقة، ثم بعد دقائق انسحابها دون تسجيل أي من حالات الاعتقال كما تم رصده حتى اللحظة. أيضا من المنطقة الغربية مجموعة من دوريات الاحتلال اقتحمت من جهة دير شرف المدينة، وصلت القوة إلى مخيم العين، كان هناك إلقاء قنابل الصوت بكثافة أثناء وجود القوة في المخيم، ولاحقا انسحبت من داخل المخيم. أيضا في ساعات الفجر الأولى تقريبا الساعة 5 مجموعة من دوريات الاحتلال اقتحمت بلدة رجيب شرقي المدينة ثم عاودت انسحابها. ولكن العملية الأكبر اليوم في محافظة نابلس ما يجري حاليا في بلدة بيتا، قرابة 300 جندي من القوات الجديدة التي وصلت إلى نابلس قبل يومين اقتحمت البلدة، والاقتحام واسع يشمل تقريبا كل أحياء البلدة، هناك انتشار الجنود مشاة على أسطح المنازل بالشوارع وعمليات اقتحام للمنازل، وما تزال العملية العسكرية مستمرة في بلدة بيتا جنوب نابلس. هذا

يجر هذا اليوم. طبعا الليلة الماضية كان هناك اقتحام لبلدة كفر قليل ونصب حاجز طيار في وسط البلدة أثناء توجه وتحرك المواطنين. كان هناك إيقاف لمركبات، تفتيش هويات وتدقيق في هويات الأشخاص المارين أمام الحاجز. خارج نابلس اليوم سجل اقتحام إلى مدينة قلقيلية، تم اقتحام منزل عائلة قيس البيضاوي وهو مطارد لقوات الاحتلال، تم اعتقال عمته وهي طبعا من سكان جنين ومتزوجة من عائلة شوباش، تم اعتقالها حسب ما علمنا من مصادر محلية للضغط عليه لتسليم نفسه. وأيضا بنفس الوقت الاحتلال اقتحم منازل عائلات مطلوبين في بلدة في محيط الجامعة الأمريكية في جنين وقرية عابة، وهناك أيضا تم اقتحام عدة سكنات وتفتيشها والبحث عن أشخاص تدعي سلطات الاحتلال أنهم على صلة قرابة مع مطلوبين لقوات الاحتلال. في وسط الضفة الغربية سجل اقتحام إلى مدينة البيرة ومخيم الأمعري، هناك انتشار احتلالي في المنطقتين. أيضا في سلفيت سجل اقتحام في بلدة الزاوية غربي المحافظة. هذه تقريبا يعني مجمل التطورات والأحداث الميدانية بالضفة.

ولكن قبل الخوض في ملفاتنا اليومية سنقرأ عليكم عناوين صحيفة القدس قبل 20 عاما كما ظهرت في صدر صفحتها الأولى، حتى يعني نربط بين الماضي والحاضر ونشوف شو اختلف قبل 20 عاما عن اليوم في الوضع الميداني. العنوان الرئيسي ملف لبنان، استحقاقات سياسية صعبة في لبنان في انتظار لبنان وإسرائيل، وهذا الوضع هو الآن اللي حاصل في لبنان، ويبدو الاحتلال اليوم بدأ عملية في جنوب لبنان. أيضا من ضمن العناوين 3 شهداء من عائلة واحدة في بيت حنون بغزة بقذيفة الدبابة، والدم ما زال يعني ينزف في قطاع غزة. أيضا من ضمن الأمور الإفراج عن وزير العمل من مركز المسكوبية، وأيضا عنوان آخر اللي هو الوزراء والنواب المعتقلون في الرملة يطالبون بالإفراج عن الدويك ويددون باختطاف الدويك اللي هو كان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وبالتالي قبل 20 عاما كان جزء من النواب والوزراء معتقلين. أيضا تدمير منزلين في جباليا النزلة وأصابة 6 مواطنين. حسن نصر الله طبعا رحمه الله، حاليا حزب الله حقق نصرا استراتيجيا تاريخيا، الحديث عن نزع السلاح في الوقت الحاضر خطأ. هذا كان قبل 20 سنة، واليوم قيادات حزب الله أيضا بيحكوا نفس الكلام أمام مطالب الدولة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله. لاحظوا تقريبا يعني العناوين لا تختلف هذا اليوم عن ما هو قبل 20 عاما.

أيضا من اجتماعيات نابلس استفاقت المدينة على خبر مفجع بوفاة الدكتور بشار كمال العنابوسي، طبعا توفي مساء الجمعة وفجر هذا اليوم، أعلن عن وفاته وسيتم تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر يوم السبت اليوم من مسجد الإمام علي إلى المقبرة الغربية في المدينة، طبعا التعازي في ديوان آل العنابوس الكائن في رأس العين غرب مسجد عجعج، ولمدة 3 أيام، يوم السبت من بعد الدفن ويومي الأحد والاثنين من بعد العصر، وللنساء في منزل آل فتوح الكائن في شارع أبو عبيدة بعد صلاة العصر. أيضا مخيم عسكر فقد أيضا ناشط اجتماعي ومجتمعي في المخيم أبو علي البيومي، توفي يوم أمس، ويعني كانت فاجعة أيضا وفاته بعد أقل من شهر من مصاب من مرضه. أيضا كان هناك أيضا وفاة في نابلس للمرحوم وفاة دعاء عيد حسن الدردوك أم إلياس، طبعا كان هناك ايضا بيت عزاء فتح في ديوانهم ديوان العكر. ايضا كان هناك ايضا فقدان لمعالي الدردوك، ايضا فقدوا عيد حسن الدردوك ابو معاويه شقيق كل من حاتم ابو حسين وعثمان ابو عنان وعبد الله ابو شادي وعمار ابو تامر وعبد الجواد ابو فهمي ومحمد سعيد ابو ماهر والمرحوم احمد ابو محمد. طبعا شيع جثمانه يوم امس الجمعه من مسجد الامام علي. العزاء في ديوان آل الدردوك المخفيه مقابل مسجد فاطمه لمده 3 أيام من بعد الدفن، وللنساء في منزل الفقيد شارع التعاون بالقرب من مدرسه الطيبي. طبعا تعزينا لمن فقدناهم في هذه الأيام خاصة يوم الجمعة، والعزاء لأهلهم وذويهم. طبعا أيضا كان هناك يعني فقدان أو عزاء لعائلة أصلان اللي فقدوا أيضا ابنهم الشاب الخلوق فارس هاشم أصلان، طبعا هو توفي في عمان صباح يوم الخميس أثر مرض دار رحمة الله عليه. هذه تقريبا يعني ما قرناه على صفحة اجتماعيات نابلس.

أيضا من ضمن وفيات نابلس نهيل جميل عبد القادر العكر، أم عمر يونس رحمة الله عليها، زوجة المرحوم الحاج إبراهيم عمر يونس أبو عمر. طبعا تم الصلاة عليها أمس الجمعة من مسجد الإمام علي للمقبرة الغربية. العزاء في ديوان آل العكر شارع جامعة النجاح القديم مقابل نابلس التخصصي، اليوم الأول بعد الدفن مباشرة، ويومي السبت والأحد بعد العصر، وللنساء من بعد العصر في منزل الفقيدة الكائن في شارع المريج مقابل بيت المرحوم الحاج رفعت يعيش.

0: الآن ملفنا السياسي وهو ساخن جدا جدا. هذا الملف يتعلق بقرار كاتس وزير حرب الاحتلال بالأمس بوضع خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون والقضايا المدنية في الضفة الغربية للشرطة الإسرائيلية أغرار مناطق 48. يعني البعض اعتبر ذلك خطوة عملية لضم الضفة لدولة الاحتلال. للوقوف على تداعيات ذلك في هذا الملف الذي يتعلق يبدو بالاستيطان بشكل مباشر وسيكون يعني فاتحة للمستوطنين للسيطرة على الضفة الغربية، معنا المهندس محمود الصيفي الباحث والمختص في ملف الاستيطان. أبو قصي صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: هل هذا القرار يعتبر مفاجئ؟
1: ويعني صراحة ليس مفاجئ، ولكن هذه القرارات التي يتخذها سواء وزير الدفاع أو وزير الأمن أو حتى رئيس الوزراء، وكأن هذه القرارات هي مدروسة وجاهزة، فقط تحتاج إلى الإعلان في الوقت المناسب بالنسبة لحكومة الاحتلال. وموضوع يعني موضوع الإعلان الذي اتخذه وزير الدفاع الإسرائيلي اللي هو إسرائيل كاتس، يعني بمثابة هو يعني ضم رسمي، يعني لم يبقى إلا الإعلان عن ضم الضفة الغربية رسميا. وهذا حقيقة هذه يعني خطوة خطيرة جدا، ويعني هناك صار يعني استنكار ورفض لهذا القرار، إلا أن هذا يعني كل هذه الاستنكارات والرفض والإدانة لا تعني شيء بالنسبة لحكومة الاحتلال الصهيوني. ونشاهد حقيقة قرارات يعني قرار تلو القرار يتم تطبيقه على الضفة الغربية. يعني إسرائيل كاتس يعني اعتبر انه نقل هذه الصلاحيات انفاذ القانون للمستوطنات للشرطة الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية كما تعلم أخي أبو عمر يعني تسجل كثير من الشكاوي، يعني الشكاوي المواطنين الفلسطينيين يعني تعد يعني أقول بعشرات الآلاف شكوى، وهذه الشكاوي تصل للشرطة الإسرائيلية ولكن لا تعمل شيء يعني أمام هذه الاعتداءات. يعني هذا يعني ضمن يعني استخدام القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية أن هناك اعتداءات على الفلسطينيين. يعني قبل هذا القرار هناك الشرطة الإسرائيلية لا تعمل شيء ضد المستوطنين، وحتى عندما تصل شكاوي القتل أو الحرق يعني ممكن أن يتم احتجاز أو تسجل ضد مجهول. وهذه حقيقة يعني هذه يعني القرارات الإسرائيلية يعني ضمن موضوع الاستيطان، يعني الاستيطان مستفحل. يعني عندما يتخذ وزير الدفاع الصهيوني هذا القرار فهو يعني ما يريد، يعني معنى الحكومة تعني ماذا يعني هذا القرار. هذا القرار يعني أن القانون الإسرائيلي سيطبق على مئات المواقع الاستيطانية، ونحن نتحدث عن 600 إلى 700 موقع في الوجود منتشر في الضفة الغربية. صحيح هناك 198 مستوطنة كبيرة، ولكن في السنوات العشر الأخيرة وخاصة يعني مدة حكومة نتنياهو يعني هناك أكثر من 200 بؤرة استيطانية، ويمكن تزيد على 250 لأنه يوميا في بؤر استيطانية. يعني أن هذا القرار سيطبق على هذا العدد الكبير من المستوطنات، وبالتالي يعتبر ضم فعلي، لأن هذه البؤر الاستيطانية منتشرة في كل ناحية في الضفة الغربية. ولذلك موضوع هذا القرار طبعا يعني حسب المحللين عسكريين بالداخل يعني الإسرائيليين أن هذا القرار لن يطبق حتى يعني إلا بعد الانتخابات الجديدة، يعني حكومة جديدة بعد 27 أكتوبر، ويدرس وسيحتاج إلى قوة جديدة، يعني ليست فقط هذه القوة من الشرطة، إذا هناك قوة ووحدات وكتائب للشرطة إضافة ل 26 كتيبة لجيش الاحتلال تعمل ضد القرى والتجمعات والمدن الفلسطينية، يعني مزيدا من المعاناة الفلسطينية، مزيدا من السيطرة على الأراضي الفلسطينية. ونحن نتحدث عن الضفة الغربية بشكل كامل، يعني بكل تقسيماتها ألف وباء وجيم، يعني الآن حكومة الاحتلال تصدر قرارات المصادرة والاستيلاء والأوامر العسكرية على التقسيمات الثلاث، يعني لا تستثني لا ألف ولا باء ولا جيم. وشاهدنا يعني ما يحصل في كسرى، هي منازل محاصرة يحاصرها المستوطنين منذ 6 أيام، وهي واقعة في منطقة بي، وهذا يدل على أن الاحتلال يبغي أو ماضي في موضوع ضم الضفة الغربية، ولو أنه لم يعلن صراحة أو رسميا أن الضفة الغربية هي تحت القانون وتحت السيادة الإسرائيلية. ولذلك يعني ما يحصل في الضفة الغربية نتيجة هذا القرار، طبعا هذا يعني يتوقف حقيقة على المجتمع الدولي والوسطاء ومجلس الأمن الدولي وكل هذه المؤسسات الدولية، يعني أن يكون هناك موقف يعني ميداني وليس موقف يعني نظري أو إعلامي أو استنكار وفقط. يعني الاحتلال ينفذ سياسة عنصرية في الضفة الغربية، سياسة القتل، سياسة مصادرة الأراضي، سياسة حصار الضفة الغربية، تقطيع أوصال الضفة الغربية، يعني هناك الحواجز أخي أبو عمر، يعني زادت، يعني نتكلم عن بوابات حديدية تزيد عن 275 بوابة يعني موجودة على مداخل التجمعات الفلسطينية، إضافة لأكثر من 750 مانع يمنع الفلسطينيين من الحركة، كالخنادق، السواتر الترابية، كالمكعبات الإسمنتية. يعني الاحتلال الآن يحاصر كل تجمع، كل قرية، كل خربة محاصرة، لا يوجد لها ممر سوى المدخل الذي وضع عليه الساتر الترابي أو البوابة الحديدية.
0: طيب أبو قصي،
1: يعني بقي الآن كما أعلن إسرائيل كاس يعني عن موضوع إنفاذ القانون على المستوطنات في الضفة الغربية، وبالتالي سيخضع الفلسطينيين كما تحدثنا، سيخضع الفلسطينيين تحت القانون الإسرائيلي الذي يسري على الجليل والنقب وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، يعني ستبقى وتصبح يعني سواسية بالنسبة لتطبيق القانون الإسرائيلي، خاصة أن الضفة الغربية هي يعني مئات المواقع المستوطنات، عندما يقول مستوطنات فهو يعني الضفة الغربية بشكل كامل، يعني الضفة المستوطنات ليست محصورة في مكان معين، ولكن يعني تنظر إلى البؤر الاستيطانية التي أنشئت وتنشأ كل يوم في كل الضفة الغربية، وهذا حقيقة الخطورة الكبيرة التي يعني تنتج من وراء هذا القرار الحكومي. وهذا قرار ليس قرار فردي وليس قرار وزير، ولكن هذا قرار حكومي، وممكن يعني هذه قرارات جاهزة فقط للإعلان والتطبيق.
0: طيب كسير، الآن سؤالي، احنا الآن تقريبا يعني بشهر 8 شهور من عام 2026، من خلال رصدك وعملك بالعمل الميداني على مدار أكثر من 25 سنة، هل تعتبر أن هذول 8 شهور يعتبروا من أضخم وأثمن المد الاستيطاني بالضفة الغربية؟
1: نعم صحيح، يعني حقيقة يعني الشهور الأخيرة يعني 26 ثمان أشهر من 2026 من أصعب حقيقة يعني الأوقات في تاريخ الضفة الغربية خاصة يعني البؤى الاستيطانية انتشرت بشكل كبير، أيضا يعني تغيرت حقيقة يعني أساليب حكومة الاحتلال، يعني أعطت ضوء أخضر للمستوطنين بعد أن سلحتهم، أعطتهم ضوء أخضر لمهاجمة الفلسطينيين في منازلهم. يعني يتحدثون عن انفجار، من يتحدث عن الانفجار؟ هي حكومة الاحتلال. هذا الانفجار هو الاعتداء على التجمعات الفلسطينية. يعني يعني في الضفة الغربية تشاهد أن هناك أكثر من 50 إلى 60 اقتحام من المستوطنين وجيش الاحتلال. يعني عندما يصدر هذا القرار، قرار الإنفاذ القانون على المستوطنات، هو يعني أن تقسيم الأدوار، الشرطة الإسرائيلية هي تحاصر وتعتدي على الفلسطينيين إلى جانب جيش الاحتلال وأيضا المستوطنين، وكأن الآن ثلاث مسميات هي تهاجم الفلسطينيين. يعني رغم ما يحصل حقيقة في بلدة قصرة، يعني 1200 جندي إسرائيلي يحاصرون البلدة، يعني ليس فقط لطرد المستوطنين أو إزالة الخيمة أو الخيام، ولكن هناك حصار ما زال يمنع الفلسطينيين من الخروج من منازلهم، يمنع المتضامنين من الوصول إلى المنازل. ولذلك الأشهر الأخيرة، أو يعني ممكن أن نطلق على 4 سنوات من حكومة نتنياهو الأخيرة والحالية، هي من أصعب حقيقة الأوقات التي مرت على الضفة الغربية. أنت تتحدث أخي أبو عمر، لأول مرة المجلس الوزاري المصغر يصدر ويصادق على بناء وإنشاء مستوطنات بالأرقام كبيرة، يعني 34 مستوطنة، 19 مستوطنة، 22 مستوطنة، يعني مجموع حقيقة ما صادق عليه خلال عامين، يعني العامين الأخيرات 104 مستوطنات. هناك أكثر من 200 بؤرة استيطانية خلال يعني برضو عامين، يعني ليست 4 سنوات، ولكن 4 سنوات كانت صعبة على الضفة الغربية. وبالتالي يعني هذه السنوات الأربعة والأشهر الأولى من 2026 هي حقيقة يعني كان كما تحدث سموتريتش، هي ثورة في الاستيطان. يعني المستوطنين وغلاة المستوطنين يهاجمون القرى الفلسطينية. انظر ما حدث في قرية تل، يعني العشرات المستوطنين هاجموا المنازل الفلسطينية والمزارعين، دافعوا عن أنفسهم، وبالتالي أصبح الفلسطينيين هم المعتدين. يعني وكأن حكومة الاحتلال يعني تمنع وتحرم على الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم حتى بالأيدي، حتى بالمشادات الكلامية. وبالتالي يعني العالم الآن مطالب، يعني مطالب أين المؤسسات الدولية؟ مؤسسات دولية، مجلس أمن دولي أصدر في نهاية 2016 قرارا نافذ يعني رسمي، وهو 2334، وهو يمنع الاستيطان ويعطي يعني حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. أين هذا القرار في حين قرارات تصدر عن مجلس الأمن الدولي في مناطق أخرى من العالم تنفذ على الفور، ولكن قرارات تصدر لصالح الشعب الفلسطيني يعني تترك للتاريخ، يعني في الأدراج لعشرات السنين. يعني مئات القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لصالح القضية الفلسطينية لم ينفذ قرار واحد. حتى ما يحصل يعني قرار مجلس الأمن الدولي تجاه قطاع غزة لم ينفذ، ولكن يعني فرض على الشعب الفلسطيني يعني نقاط 20 لترامب، وكما تعلم كل يعني جميعها ظلم للشعب الفلسطيني، تريد أن تفتت الجغرافيا الفلسطينية، الضفة الغربية، القدس، 48، قطاع غزة، وكأن هذه القطعة يعني تحتاج إلى هذه التقسيمات، ولكن هذا هو الاحتلال. يعني الاحتلال تساند أكبر قوة في العالم، وهي تزود بكل المواد العسكرية. يعني شاهدنا منذ أيام يعني سفن وبارجات وذخائر يتم إنزالها في ميناء حيفا، وهذا كله من الولايات المتحدة الأمريكية الراعية للاتفاقيات ولما يسمى أين سلام. لا يوجد سلام أصلا، لا في قطاع غزة ولا في الضفة ولا في القدس ولا حتى في 48. الهدم، هدم المنازل الفلسطينية مستمر في كل فلسطين من النهر إلى البحر. الهدم في 48، الهدم في القدس، الهدم في الضفة الغربية، التدمير الشامل في قطاع غزة. يعني هذا يعني فعلا يعني يتطلب بموقف دولي حاسم وحازم تجاه هذه الدولة. يعني باستطاعة الدول العربية أن تتخذ قرارات وتؤثر على الكيان. هناك سفارات إسرائيلية موجودة في العواصم العربية، هناك علاقات اقتصادية، هناك دول إسلامية وازنة أيضا على أراضيها، يعني عواصم سفارات إسرائيلية. يعني كثير من الإمكانية للتأثير على حكومة الاحتلال بوقف العنف، بوقف الإرهاب. هناك قتل، يعني العمليات القتل الفلسطينية يعني منذ 7 أكتوبر أكثر من 1200 شهيد سقطوا في على أيدي المستوطنين وجيش الاحتلال. وأيضا يعني الاحتلال، حكومة الاحتلال هي من ترعى هذا الإرهاب، يعني إرهاب المستوطنين. يعني هناك ضوء أخضر رسمي من حكومة الاحتلال للاعتداء على الفلسطينيين بالسلاح. يعني السيموتريتش زود جميع البؤر الاستيطانية بسيارات رباعية الدفع، يعني تكون في الجبال، في الأودية، في السهول، تهاجم الفلسطينيين، تمنعهم من دخول أراضيهم. يعني هذه الحقيقة، هذا الذي يحدث في الضفة الغربية يتطلب موقف عربي حازم. الجامعة العربية يعني عليها أن تتخذ قرارات. يعني المؤتمر الإسلامي، الكثير من الدول يعني العربية والإسلامية إضافي للمؤسسات الدولية ما زالت صامتة، ما زالت تندد تستنكر، وهذا لا ينفع الشعب الفلسطيني.
0: يعني تشخيص مؤلم أبو قصي. يعني إن شاء الله يكون على الأقل كل المسؤولين والمواطنين على اطلاع على هذا الواقع الأليم والمر، على الأقل في الأشهر 8 من عام 2026 اللي شهدنا فيها قفزة نوعية كبيرة بالاستيطان والبؤة الإسطانية والاستيطان الرعوي، وحتى أجانا الآن مصطلح جديد بسموه الاستيطان من خلال الزبالة، إنه بيعملوا مكبات نفايات وبيصبحوا يسيطروا على الأرض من خلال إنها مكبات نفايات. فهذا يعني واقعنا مؤلم.
1: والمقابر شاكل كمان في الاستيلاء على الأراضي بإنشاء مقابر للمستوطنين طبعا في الأراضي الخاصة. يعني كثير من الأساليب إضافة للمزارع أو المستوطنات الرعوية والزراعية والاقتصادية. نعم أستاذ أبو عمر، يعطيك العافية.
0: شكرا لك أبو قصي على هذا التشخيص، وإن شاء الله يكون في يعني أقل من خلال بحثكم ورصدكم ندق نوس الخطر في هذا الموضوع. شكرا لك، تحياتي.

0: أقرأ أيضا الليلة الماضية عطوفة محافظ نابلس أصدر بيان مكتوب يعني شخص في واقعنا الحالي، وقال إن ما تشهده بلدة قصرى من اعتداء متواصل ليل نهار كما جرى في جالود وكما يجري في كل زاوية وحارة وشارع في محافظتنا من اعتداءات يومية من تجريف الأراضي وحرق للمحاصيل واقتحامات متكررة تروع الآمنين واعتداءات همجية من قبل قطعان المستوطنين بحماية آلة البطش الاحتلالية ليست إلا دليل قاطع على إفلاس هذا المحتل وعزه أمام إرادة الحياة التي تنبض في عروق كل فلسطيني. لقد ظنوا أن الحصار سيخنقنا وأن الترهيب سيكسر عزيمتنا، لكنهم تناسوا أن نابلس هي واحدة لن تنكسر وإنما تضيء لأبنائها دروب الحرية والكرامة. هذا جزء مما وجهه عطوفة محافظ نابلس إلى جماهير أبناء المحافظة. ولكن أيضا جنوب شرق نابلس هذه القرى والبلدات تعاني الكثير من ويلات الاستيطان. ومعنا الآن السيد سليمان دوابشي رئيس مجلس قروي دوما وأيضا هو رئيس مجلس الخدمات المشترك لقرى جنوب شرق نابلس. أبو محمد صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك دكتور، يسعد صباح السادة المستمعين، تحياتي.
0: يعني أبو محمد لما نحكي عن دوما بدنا ملفات، لما نحكي عن قصرى ملفات أخرى، عن جريش، عن تلفيت، عن قريوت، مرورا بمجد بني فاضل وأيضا قرى عديدة. لكن من خلال متابعتك محمد، أنت منذ سنوات كنت تطلق صرخة أن ما يجري في دوما سينتقل إلى باقي البلدات وقد ينتقل إلى المدن والمخيمات بالضفة الغربية. باعتقادك أننا الآن في أسوأ أوضاع خاصة فيما يجري في قرى جنوب شرق نابلس؟
1: نعم صحيح دكتور. أنا بجوز قبل فترة من الزمن كان في اتصال بهذا الخصوص وأنا حضرت من هاي الهجمات اللي رايحة اطال حتى المدن، وفعلا هي اطالت المدن. يعني كان هناك آخر الهجوم على مدينة نابلس من الجهة الغربية. ما يجري في جنوب شرق نابلس هو برنامج أو مسلسل صهيوني يعني مخطط له منذ زمن بعيد. اليوم هم بيحاولوا ضرب الاقتصاد الفلسطيني في جميع القرى وخاصة في جنوب شرق نابلس. جنوب شرق نابلس هاي المنطقة الاستراتيجية اللي بيحاول المستوطنين أو الحكومة الإسرائيلية ببسط السيطرة والنفوذ الكامل على جنوب شرق نابلس. ما جرى من تطورات بالفترة الأخيرة في قرى جنوب شرق نابلس مثل كسرى وجلود وكريوت ودومة والمجدل، هاي يعني فعلا هو رسم سياسي جديد وفرض أمر واقع جديد. الهدف منه هو ضرب الاقتصاد الفلسطيني. انت بتعرف يعني هاي جميع هاي القرى هي يعني قرى زراعية تعتمد بالدرجة الأولى على الزراعة وعلى تربية الثروة الحيوانية. ما نشاهده اليوم يعني هو محاولة من الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على جميع هاي المنطقة وفصل الضفة الغربية من بين الشمال والجنوب.
0: نعم.
1: يعني موقع جنوب شرق نابلس يفصل الضفة من الشمال إلى الجنوب. هناك حكومة تهدف إلى الاستيلاء على جميع هذه المنطقة، إقامة البؤر الاستيطانية الرعوية الموجودة في هذه القرى. اليوم أصبح نسيج مختلف أو تركيبة مختلفة في جنوب شرق نابلس، تلاحظ على الشمال وعلى اليمين وعلى في كل المناطق. هناك هجمة شرسة من قبل المستوطنين للاستيلاء على الثروات الموجودة في هذه المنطقة الأساسية من زيتون ومن حتى المياه. بحاولوا يسيطروا عليها، سيطروا على جميع الينابيع. هناك التخوف من هذول المجموعة من المستوطنين أو من الحكومة الإسرائيلية حتى قطع التواصل الجغرافي ما بين جميع هاي القرى. وما صرح به قبل يومين كاتس انه نقل الصلاحيات من الجيش الاسرائيلي الى الشرطة الاسرائيلية يعني يفرض قانون وأمر واقعي جديد على هذه المنطقة. أنت بتعرف يعني الاعتداءات يومية أو شبه يومية متكررة. لما الجيش يعني مش قادر يسيطر على هؤلاء المستوطنين، يعني هل يعقل إنه مثلا شرطة الاحتلال تكون مثلا تقدر تقوم أو بالدور اللي كان يكون فيه الجيش؟ هو هي يعني أدوار ما يعني مقسمة بين الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على الكرة الفلسطينية.
0: طيب أبو محمد، الآن نبدأ الآن، خلينا آخر الاعتداءات اللي أنتم رصدتوها على الأقل في دوما، ثم ننتقل إلى قصرى.
1: يعني آخر الاعتداءات أنت اللي بتشوفه يعني هناك بالنسبة لقرية دوما أو القرى جنوب شرق نابلس، أصبحت جميع الأراضي الزراعية تحت سيطرة وحراب المستوطنين. هناك استهداف للأراضي، هناك استهداف للبيوت. يعني أنت بتعرف أنه مثلا خربة المراجم،
0: نعم،
1: أو ما يسمى بتجمع الشكارة اللي تم ترحيلهم وتهجيرهم قسريا من قبل المستوطنين، طبعا على مسمع ومرأة من الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية. هناك حتى يعني ما في أي قرار بصدر لا من جهات إقليمية ولا من جهات دولية يعني بالدين هذا الهجوم الموجود في على الكرة الفلسطينية. وآخر ما شاهدناه في منطقة قصرى في عين عينة، هاي المنطقة اللي هي رغم تصنيفها ب، إلا أنه هناك يعني هناك اعتداءات مباشرة على السكان في بيوتهم، طرد المواطنين من بيوتهم، الاستيلاء على بيوت المواطنين. على الرغم أنه أنت شفت قبل 3-4 أيام كان هناك يعني إشعار من الارتباط الإسرائيلي أنه هناك في تواجد للجيش أكثر من 1200 جندي منتشرين في منطقة قصرى. كان الهدف أو إعلاميا تسويق الإعلام كان الهدف منه أنه طرد المستوطنين، ولكن اللي حصل العكس هو طرد المواطنين الفلسطينيين. أكثر من 15 بيت في منطقة قصرى وتم الاستيلاء عليها، والآن هي بتعيش في حالة من الخوف والرعب، وهناك استيلاء على البيوت وعلى الأراضي.
0: يا محمد، ممكن نقول أنه الوضع مؤلم، لكن أنت عندك صرخة الآن أن المستقبل أخطر إذا استمرنا على هذا الصمت؟
1: شوف، في ظل السياسة المتبعة أو يعني حسب التصوير الوضع القائم الآن، هناك في تخوف كبير على البيوت الفلسطينية في حال عدم وجود من يدافع عن هاي الأفكار الجهنمية الموجودة عند الحكومة الإسرائيلية. هناك تخوف من المواطنين للاستيلاء على البيوت الموجودة حتى في داخل مناطق بيئة.
0: عن الله شعبنا وامتنا وقلوبنا وعقولنا مع اهالي بلدات جنوب شرق نابلس، واحنا نثق انه شعبنا يعني سيبقى صامت في ارضه ولن يخلي هذه الارض للمستوطنين الغزاة.
1: طبعا يعني احنا فعلا احنا صامدين في اراضينا حتى لو صار شو ما صار، واحنا صاحبين الحق. ويعني انا بتمنى من الناس انهم يقفوا موقف رجل واحد لكبح جناح هذا التطرف الاستيطاني الموجود في جنوب شرق نابلس.
0: شاكرين لك أبو محمد، هذه الممضة التي حذرتنا سابقا منها، ولكن نحن الآن نعيد التحذير مرة ثانية لما يجري في قرى جنوب شرق نابلس، وخاصة أنه كانت البؤرة الأولى في الاعتداءات كانت بلدة دوما. شكرا لك أبو محمد.
1: تحياتي دكتور.

0: وهذه شهادة من مواطنة عاشت الحصار في منزل في قصرى. نستمع لهذه الرواية الصادمة لهذا الموضوع.
1: أنا عمري 28 سنة، متزوجة في قصرى من سكان منطقة رأس العين في بيت المحاصر من قبل المستوطنين. طبعا من 21/1/2026 أقام المستوطنين بؤرة استيطانية بالقرب من المنزل على حوالي بعد 500 متر من المنزل. من ذاك اليوم لليوم احنا نتعرض لاعتداءات وهجوم مستمر في الليل والنهار من قبل المستوطنين. من حوالي 4 أيام أقام المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة أو خيمة جديدة قريبة على المنزل حوالي 50 متر. سكروا الطريق الرئيسي للبيت والطريق الفرعي بأكوام من الحجارة مع مراقبة مستمرة لمنع الوصول، لمنع الخروج أو الدخول إلى المنزل. نعاني من وضع نفسي سيء، خوف مستمر، حالة من قلة النوم بسبب المراقبة، حالة من التأهب، قلة وشح في الماء والغذاء لأنه الطريق والطلعة والنزلة على البيت جدا صعبة. زوجي خسر عمله، تعرض لعدة مرات للهجوم أثناء الذهاب والعودة إلى المنزل. تعرضت أنا وزوجي لهجوم لعدة مرات. كنا نمرض، ما كنا نقدر نوصل للدكتور بسبب الطريق السيء. انقطعت الكهرباء عنا أكثر من مرة، نحاول نصلحها. أثناء التصليح المستوطنين يهجموا علينا، ثاني يوم ثالث يوم يرجعوا يقطعوها، المي قطعوها أكثر من مرة صلحناها، رجعوا قطعوها وإلها حوالي شهر مقطوعة. ما في عنا إلا كمية مي قليلة موجودة عنا في البئر ولا تصلح للشرب. بنتي صار عندها خوف، ما بتقدر تستعمل الحمام، بتحكي هسا المستوطنين بيجوا يهجموا علينا. صار عندها حالة من التبول اللا إرادي خلال النهار وخلال الليل. بنتي الصغيرة برضو صار بتخاف نفس الحالة. مرضت من حوالي يومين، ما قدرنا نوصل للدكتور لأنه المستوطنين قاطعين علينا الطريق. حاول الإسعاف أول مرة يوصلنا المستوطنين وقفوا وقالوا ما في معكم تنسيق، مع أنه حكينا مع الارتباط على أساس أنه يجي ينقلها لأقرب مركز صحي. بحماية الجيش برضو المستوطنين هجموا على الإسعاف، حاولوا يقلبوها عن الطريق، حاولوا يكسروا الشبابيك. الجيش أخذ مفتاح الإسعاف، الهويات، حكى لهم استنوا الشرطة. بعد 3 ساعات وصلت الشرطة على المكان. طبعا هم محاصرين من قبل المستوطنين، أخذتهم الشرطة على أرائيل، حققوا معهم حوالي 2 ساعة، بعدها فلتوهم ومنعوا وصولهم.

0: ولكن في خضم هذا الواقع المؤلم، نابلس دوما عقلية أبنائها لديهم الإبداع من خلال المبادرات الكبيرة التي يتم إطلاقها من أجل كسر حالة الحصار وحالة الجمود وحالة التراجع الاقتصادي والكساد. وبالتالي اليوم نابلس على موعد بعد أقل من نصف ساعة من الآن على بدء استقبال حافلات من الداخل. اليوم متوقع أكثر من 50 حافلة. طبعا تفاصيل هذا الأسبوع وتداعياته والتخطيطات له معنا في الاستوديو ضيفنا سيد أيمن المصري، أحد منسقي مبادرة يلا على نابلس. تحية سيد أيمن.
1: تحياتي دكتور أمين، صباح الخير لك ولجميع المستمعين وجميع محافظة مدينة نابلس.
0: الله يخليك. قبل ما نبدأ نسمع شو قال سامح المصري رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس في لقاء الخاص معنا يوم الخميس عن التحضيرات لهذا الأسبوع اللي يعتبر أسبوع تسخين لما بعده من إكسبو نابلس 2026. وأيضا كان لنا لقاء مع الأستاذ إياد الكردي، أيضا أمين سير غرفة تجارة وصناعة نابلس. نستمع لما قاله بداية الأستاذ سامح المصري.
2: استقطبنا كثير من الزوار، في عندنا من اخواننا بالداخل حوالي 100 باص او اكثر من 100 باص، غير الاف السيارات اللي راح تكون زايره نابلس. وهذا هو تمهيد لاكسبو 2 تبع نابلس اللي راح يكون مقام ما بين 2 و6/9 من الشهر القادم. بدي اشكر تجار نابلس جميعا على تعاونهم وتقديم قسائم شراء، هدايا، خصومات مرتبة، كوبونات وما إلى ذلك. وبالتالي هذا حدث راح يكون مهم لزوارنا الأفاضل ولتجار البلد اللي نعزز الاقتصاد في هاي البلد ونشجع الناس ليردوا يرجعوا على نابلس بكثافة أكثر وأكثر. أهلا وسهلا في الجميع، احنا بنشوفكم يوم السبت إن شاء الله.
3: يعني بداية شكرا لك دكتور أمين ولمتابعتك الحديثة. كما تشاهد الآن نحن الآن في قاعة غرفة التجارة وصناعة نابلس، وتشاهد بمعينك إخوتنا التجار الأكارم الذين يتوفدون إلى الغرفة التجارية للتسجيل بهذا المهرجان أسبوع التسوق النابلسي. وإن شاء الله تعالى سيكون أسبوعا مميزا، والكل يعمل، والغرفة التجارية وإخوتنا في مبادرة يلا نابلس وكل الشركاء يعمل بجد واجتهاد من أجل إنجاح هذا الأسبوع والخروج بصورة جميلة وبهية إن شاء الله تعالى. الغرفة التجارية حاليا تشهد حراك وتشهد توافد الإخوة التجار، وأيضا جميع طواقم التنفيذية في الغرفة التجارية تعمل بكل جد واجتهاد من أجل ترتيب والخروج بصورة جميلة لمهرجان التسوق النابلسي. وإن شاء الله سيكون مهرجان يليق في نابلس ويليق بأهلها ويليق في زوارها. ونابلس ترحب بجميع زوارها وأهاليها، وأيدينا مفتوحة للجميع إن شاء الله تعالى. وندعو الله عز وجل أن تكون نابلس دائما هي منارة وسباقة في هذه المهرجانات إن شاء الله تعالى.
0: أستاذ أيمن، لماذا أسبوع التسوق؟
1: تحياتي دكتور أمين. إن شاء الله طبعا أسبوع التسوق ما إجا من فراغ، إجا طبعا بسبب الظروف اللي أدت لمحافظة نابلس، وكلنا نعرف مدينة نابلس هي معرضة دائما لمضايقات من الاحتلال، إضافة للي بيصير عماله في محيط محافظة نابلس. هذا كله يؤدي إلى حالة من الركود الاقتصادي في الأسواق، فكان هنا فكرة إطلاق أسبوع التسوق من أجل كسر هذا الإجراءات، ومن أجل كمان انتعاش الأسواق بطريقة جديدة عن طريق خطة مبادرة يلا على نابلس، اللي هي أصلاً بتعد دائماً الخطط المسبقة من أجل أن تكون جاهزة لتستطيع أن تساعد قدر الإمكان على حالة الركود الحالية وردف الأسواق في المتسوقين من جميع المناطق.
0: طيب الآن شو الترتيبات اليوم؟
1: اليوم بإذن الله إحنا أطلقنا أسبوع التسوق، طبعاً كان إعداد إله قبل بشهر تقريباً، من أجل أهم شيء إنه نحضر إحنا كمبادرة اللي بتشتغل هي تحت مظلة الغرفة التجارية، نحضر أعداد الحافلات القادمة لمدينة نابلس. لا. السبب على أساس نهيئ المدينة لاستقبال هاي الناس. أنت راح يجي عندك ضيوف، لازم تهيئ المحافظة أو المدينة أو أماكن التواجد من أجل ترتيب العقبات وترتيب المحافظة ويعني نقول استقبال بشكل لائق وانتشارهم طبعا. فكان في البداية في خطوات على أرض الواقع نفذت عن طريق طبعا التنسيق والتعاون مع جميع مؤسسات المدينة باجتماعات متكررة ولقاءات أثمرت بإذن الله، اللي تكون جميع مؤسسات نابلس على رأسها المحافظة بنوجه لهم التحيه، والشرطه الفلسطينيه وبلديه نابلس والغرفه التجاريه ومنطقه رجال الاعمال، وكمان المتطوعين الذين سيكونوا معنا من نادي جبل النار
0: والاعلاميين. طبعا
1: الاعلاميين
0: هم
1: الاعلاميين طبعا، يعني احنا دائما بنحكيها دكتور امين، نقول يعني لولا الاعلاميين ولولا وسائل الاعلام في مدينه نابلس اللي ترفع لهم القبعات لن نستطيع ان ننجز هذا الانجاز. نعم. فبصريحة هو عمل تكاملي كان متواصل. بنوجه التحية طبعا للجنة مبادرة يلا نابلس اللي استمرت فريق العمل فيها من أجل الإعداد والتنظيم لهذا الأسبوع.
0: طيب برنامج اليوم بالتفصيل، فترة صباحية استقبال،
1: صحيح،
0: بعدها
1: هلأ في أسئلة كتير وردت إنه شو أسبوع التسوق. هون نقطة مهمة كمان يا جماعة الخير، حابين كمان ندعو أهالي مدينة نابلس، أهالي المحافظة والقرى والمدن المجاورة كمان يكونوا موجودين معنا أسبوع التسوق. هو مش معناته مكان لعرض منتجات، هو أسبوع التسوق يشمل جميع مراكز المدينة والمتاجر الموجودة في المدينة. هاي نقطة مهمة إنه بقول لك وين المهرجان، لا هو مش مهرجان، هو أسبوع للتسوق عن طريق عرض المنتجات بطريقة جديدة. اليوم بإذن الله إحنا عندنا برنامج خلال الأسبوع من السبت حتى الخميس، عندنا إعداد كامل لعدد الحافلات القادمة، فطبعا راح يكون في كمان هناك استقبال لهذه الحافلات. إضافة لذلك راح يكون في هناك مشاركة من الشركات الوطنية في تقديم الضيافة، إضافة لأهم من هيك كمان حتى تجارنا، يعني تجارنا ساهموا في هذا المشروع في هذا الأسبوع ليكونوا هنا كمان جزء عون ومساعدة من أجلهم ومن أجل البلد. إن شاء الله راح يكون في توزيع قسائم، راح يكون في شوية فعاليات، في تغيير للنمط العام للمحافظة بطريقة جديدة تسويقية تليق في مدينة نابلس.
0: في تكريم لسفراء نابلس؟
1: صحيح. هلأ اللي صار معنا كالتالي، ما هو دكتور أمين أنت طبعا مطلع من البداية، طريقة تجميع أهل الداخل مش من فرق. أول شيء أقدمية المبادرة اللي بتختلف عن المحافظات الثانية إنه الحمد لله رب العالمين استطاع أن توجد أساس شامل بالعلاقة اللي أنتجتها مع الشركات السياحية التي تقوم بالمنسقين في ردف المدينة بالحافلات. هلأ بفضل الله التعامل اللي كان بيننا وبينهم بتقديم الخدمات والتواصل الدائم ورد على أسئلتهم واستفساراتهم كانت نتيجة ثمره إنه استطاعت المبادرة بسبب الجهد المتواصل والخدمات اللي وفرنا لهم إياها إنه ندعوهم لهذا الأسبوع. فكان أكيد هناك إجا الدور بسبب تعاونهم ووجودهم الدائم معنا لتكريمهم بعد 4 سنوات من عمل إحنا وياهم. قلنا لازم مدينة نابلس تكرم هؤلاء الفئة أو الأشخاص أو الشركات السياحية اللي هنا المنسقين للحافلات من جميع مناطق الضفة، مش بس من الداخل، الداخل والضفة كمان. يعني عندنا اليوم بفضل الله تشمل الزائرين مدينة نابلس خلال الأسبوع كل مدن أهلنا بالداخل المحتل، إضافة كمان لأهلنا من الضفة. يعني هناك كمان أعداد من جميع مناطق القدس، العيزرية، أبو ديس، الخليل، بيت لحم، يعني عندنا كمان خليط كامل متكامل لهذا النشاط الذي يعد هو عبارة عن سياحة داخلية تجارية للمحافظة. فراح يكون في لهم تكريم. التكريم فكرنا فيه زي ما حكينا من باب الشكر عن طريق تكريمهم كسفراء نابلس، بالفعل هن السفراء اللي بيجيبوا المتسوقين. راح يكون في لهم حفل رسمي بحضور المؤسسات الرسمية على رأسها المحافظة، أعدتها الغرفة التجارية بخلينا نقول رعاية شاملة كاملة لهذا الأسبوع في طريقة مناسبة طريق في المحافظة لتكريمهم كسفراء نابلس.
0: الأيام المتبقية غير اليوم السبت في فعاليات شبيهة أو
1: أكيد طبعا. هلأ إحنا كل يوم عندنا حافلات وكل يوم عندنا يعني إن شاء الله متسوقين، والهدف الأساسي كمان من مشروعنا خلينا نقول إنه إحنا كيف نعزز أو كمان نساعد المتاجر في مدينة نابلس الإفاء بالتزاماتها قدر المستطاع. إحنا ما نقول إحنا ربنا سخرنا كوسيلة وإحنا حملنا أمانة بإذن الله، وإن شاء الله أن يكون هناك نتائج، لأنه صراحة عندنا دراسات باستمرار وعندنا كمان مراجعات مستمرة لأعداد الزائرين وطريقة التسوق. فبفضل الله خلال الأسبوع راح يكون فيه هناك كمان برامج وفقرات وحتى تظهر المدينة بالمظهر اللائق الذي يليق بها. فراح يكون في هناك حفلات تكريم يومية، راح يكون في هناك كمان شركات وطنية تقدم المنتج للزائر، إضافة كمان لموضوع القسائم. دكتور موضوع القسائم إحنا يعني سعيدين جدا من الإقبال من متاجرنا ومن تجارنا في مدينة نابلس
0: حتى مساء الخميس ولسه
1: الإقبال. صحيح. هون إحنا منسجل الشكر لتجار مدينة نابلس طبعا اللي هن عن طريق فكرتنا في تسويق متاجرهم. الخطة كانت كالتالي إنه الزائر لما بيجي، أي واحد بيجي نابلس بيجهل مرافقها، بيجهل متاجرها، بيجهل أسواقها. فهون إحنا حبينا نربط المتسوق في المتجر عن طريق أن يقوم المتجر أو صاحب المنشأة بتقديم هدية عن طريق قسيمة. هاي القسيمة توزع على الزائرين طبعا بتعاون كامل من الإعلاميين عن طريق مقابلة لطيفة متطوعين اللي راح يكونوا موجودين في الميدان. الشخص أو الزائر بأخذ هاي البطاقة بتوجه للمتجر اللي عليه الاسم والعنوان. فإحنا هون شو عملنا على أساس زي ما حكيت لك الأقدمية، إنه في بعض الملاحظات بيجينا من إخواننا التجار إنه إحنا ما بيجينا الزائرين بجوز مناطق مختلفة، حتى يعم الخير على جميع الأسواق الجن. حتى إجانا كمان مناطق في منطقة دوار عصيرة، في منطقة رفيدية كمان، على أساس الزائر كمان ينتشر في جميع المناطق عن طريق الدليل اللي وجهنا له إياه في القصيمة. إضافة طبعاً كمان للمرة الماضية لما أطلقنا فكرة بوابة الإلكترونية اللي هي دليل نابلس التجاري كمان من أجل الانتشار.
0: عندي سؤال بتعلق ب يعني هذا يعني تتويج لأربع سنوات من العمل،
1: صحيح.
0: إن شاء الله حيكون في الفترة المقبلة يعني خاصة في العام القادم يعني إبداعات أخرى لتطوير المبادرة حتى يسوء شيء.
4: هذا الملف يتعلق بقرار كاس وزير يعني حرب الاحتلال بالأمس
1: بوضع
5: أن الاحتلال نابلس هي استباقة
0: كانت نموذج نموذج
5: باقي في الضفة الغربية
1: إلا أنه كمان القاعدة القوية اللي عندنا والبصمة والخطوة اللي إحنا نسبق فيها جميع بالإعداد المسبق والترتيب. أنا صراحة هو مضبوط أسبوع كامل هذا الضفة الغربية تقطيع أوصال
5: الضفة الغربية
1: هو عبارة عن فكرة
5: يعني هناك الحوادث أخي أبو عمر يعني
1: زادت طبعا يعني بتعاون جميع
5: نتكلم عن بوابات حديدية تزيد عن 275 بوابة
1: إضافة
5: يعني
1: كمان
5: موجودة على مداخل التجمعات
1: هذا الأسبوع هو إضافة عبارة عن بداية الخطة التجارية حتى وصول الإكسبو
5: يمنع الفلسطينيين
0: من خلال يعني رصدكم من خلال خبراء ومطلعين توقعات انه حجم المشتريات اللي ممكن يعني تؤدي بها الحوالي 100
5: يعني
0: حافله
5: الاحتلال
1: هلا زي ما حكينا بسبب يعني
0: في تقدير مالي معين
1: متابعتنا خلينا نقول للحافلات وللزوار. طبعا احنا جزء الحافلات هي جزء من الناس اللي زائرين، لما بنستهدف الحافلات دكتور امين بتوصل للرساله لجميع المناطق والاهالي، فبتلاحظ المدينه مش بس حافلات، بيجوا طبعا اصحاب السيارات والعائلات والاوتيلات بتنتعش والمطاعم كمان بتزدهر والحجوزات على جميع مرافق المحافظه. زي ما حكينا هذه عباره عن تسويق سياحي داخلي تجاري للمحافظه. فالبيانات اللي موجوده عندنا دائما باستمرار بنلاحظ اثناء مغادره الحافلات، احنا عندنا كمان دراسه لما الحافلات تيجي صباحا ولما تغادر على اساس نشوف ايش الانطباع العام للمحافظه. وكلكم بتشوف المقابلات قديش كمان رياحه راحت الزائر في التجوال في المدينه وفي الانطباع الايجابي عنها، لانه نابلس هي تسوق نفسها يعني مش بحاجه كمان لتسويق، عندنا احنا جاذب تجاري سياحي للمحافظه رائع جدا. فموضوع قديش قيمة المشتريات أكيد في طبعا عندنا دراسة لهذا الشيء يوصل تقريبا ما معدله من كل شخص ممكن يصرف فيه حوالي فوق 1000 شيكل في المحافظة. فإحنا بنحكي كمان في هذا الأسبوع رح يكون هناك في ضخ لسيولة نقدية شاملة للمحافظة، ونسأل الله أن تكون إيجابية. وإحنا زي ما حكينا إحنا وسيلة والرازق هو الله بإذن الله.
0: نطمن الناس انه كل بعض السلبيات اللي كانت سابقا خاصه المتسولين راح تكون قد ازيلت ان شاء الله.
1: اكيد هو مش بس كمان المتسولين بفضل الله يعني بتعاون جميع المؤسسات من قسم الشرطه وحمايه الاسره والاسناد والنجده، اضافه كمان التحيه للحراسه والتفتيش في البلديه قاموا بجهود جباره بفريق متكامل بهاي الظاهره من اجل لانها صراحه مسيئه لمدينه نابلس. كمان هناك بعض الحالات عن طريق بعض الاحتكار بعض الكذا، احنا كمان عندنا قسم شكاوي متابعه دائمه مستمره في المبادرة لمتابعة أي سلبية ممكن تنعكس بشكل غير لائق للمحافظة، لأنه إحنا دائما بنحاول نصور الوجه الجميل للمحافظة. إضافة كمان حتى اليوم إحنا ندعي عن طريق راديو حياة وعن طريق الإعلاميين تجار مدينة نابلس وأهل مدينة نابلس يعني خلينا نقول يعطوا مجال للزائرين، يعني ينزل الواحد مش بسيارته ينزل في مواصلات، حتى لو نزل في سيارته يبعدها عن مكان الاصطفاف العام للزائرين. كمان الاهتمام بالنظافة الاهتمام في المداخل. طبعا اليوم إحنا في موضوع برنامجنا دكتور صباحا راح تنزل الحافلات في طريقه منظمه ومرتبه، شرطه المرور وضعت خطه كامله من اجل الاستقبال، واهم من ذلك على اساس ما يصير هناك اكتظاظ في المغادره. اضافه لذلك هناك كمان تعاون من نادي جبل النار عن طريق الكشافه اللي راح تكون هي موجوده في المدينه على منطقه الدوار من اجل الذهاب في مسار كشفي يدخل من مدخل كراج سوق طول كريم وقلقيليا حتى الوصول إلى مكان الاحتفال الذي سيقام في منطقة كمان رمزية كتير في مدينة نابلس اللي هو خان الوكالة، من أجل أن يكون هناك حالة من البهجة والفرحة في الأسواق وجذب إن شاء الله المتسوقين.
0: نتمنى النجاح لأسبوع تسوق النابلسي، وإن شاء الله يكون هذا يعني باكورة نجاح قبل إكسبو نابلس كل الشكر دكتور لك استاذ ايمن على جهدك وجهد ايضا رفاقك في مبادره يا نابلس, وايضا لكل الطواقم الفنيه والمتطوعين طبعا فايز وعاطف لان هم صبحوا الميدان مبكرا, ولا ان شاء الله نكون معهم ايضا بتغطيه من خلال منصاتنا
1: لكل اقسام ومؤسساتها من قسم الشرطه اللي لكم كان نشيط جدا من جميع المؤسسات اليوم اللي راح تكون هي موجوده في الميدان. وجههم كل التحيه ولكل العناصر ولكل المجهولين اللي يقوموا باسناد ومسانده المحافظه قدر الامكان, واحنا نعمل رسالتنا واضحه باذن الله ان يعمر خير على الجميع وتكون المحافظه هي الواجهه الاولى للتسوق والواجهه الاولى للمتسوقين حتى تبقى نابلس ان شاء الله مدينه الجمال والتسوق والعاصمه الاقتصاديه باذن الله
0: ان شاء الله. طبعا تابعونا على مدار نهار هذا اليوم وايام القادمه عبر منصات حياة اف ام وايضا منصات شبكه اصداء وايضا بقيه المنصات للزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات حتى تكون نابلس اليوم وطيله الايام أسبوع في حلة جديدة وحلة اقتصادية نشطة جدا.
1: كل التحية لوسائل الإعلام, كل التحية كمان للإذاعات, كل التحية للدكتور أمين اللي هو أصلا إحنا نعتبر الدكتور أمين وراديو حياة وشبكة إصداء هن الراعي الإعلامي للمبادرة بسبب تواجدهم الدائم معنا, ترفع لكم القبعات.
0: هذا واجبنا جميعا. إن شاء الله واجبنا إن شاء الله. طبعا إحنا بالنهاية زميلنا رائد نشكر أستاذ أيمن على حضوره على الاستوديو لهذا اليوم وأيضا سنكون معه الآن في الميدان. وفي النهاية دمتم برعاية الله, كان معكم بالإعداد والتقديم أمين أبو وردي, وفي الهندسة الصوتية الزميل رائد الخروف. دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس، شارع
2: هذا الملف يتعلق بقرار كاس وزير حرب الاحتلال بالأمس بوضع خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون والقضايا المدنية في الضفة الغربية
3: للشرطة الإسرائيلية. بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش بلحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
6: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، من ويلات العلوم المالية والإدارية وإدارة الفنادق وتربية.
2: رئيس مجلس
6: للتواصل عبر الأرقام الآتية:
2: مجلس الخدمات المشترك
6: 0970 922 882 أو 0569.
2: يعني أبو محمد لما نحكي عن دوما بدنا ملفات، لما نحكي عن كسرى ملفات أخرى، عن جريش، عن تنفيذ، عن قريوت، مرورا بمجد بني فاضل وأيضا كرة عديدة. لكن من خلال متابعتك محمد، أنت من سنوات كنت تتخرج أن ما يجري في دوما سينتقل إلى باقي البلدات وقد ينتقل إلى المدن والمخيمات والضفة الغربية. باعتقادك أننا الآن في أسوأ

0: العوده الجامعيه مكانك.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبود؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: اليوم بالتفصيل.

الأثرية، أبو ديس، الخليل، بيت لحم، يعني عندنا كمان خليط كامل متكامل لهذا النشاط الذي يعد هو عبارة عن سياحة داخلية تجارية للمحافظة. فراح يكون في لهم تكريم، التكريم في كرمال من باب الشكر عن طريق تكريم

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطينيين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: ولا يلا قول يا رب وانت قول يا رب كله يقول يا رب وانا قول يا رب قول يا رب
1: أغاني التسعينات أغاني التسعينات بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي هواها نابلسي.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: اوف مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: سجل للانتخابات التشريعيه لتضمن حقك بالمشاركه. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
4: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: بابحث في اللبن، بابحث في اللبن، لأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشقارع.
1: حياة هواها نابلسي. الساعة الآن 9:00 صباحاً.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
1: إذا مفكر الملكي بس دجاج، فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول، للطلب 1700-250-250.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات، قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي، بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: الساعة الآن 10 صباحاً.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الورد والفل والياسمين لكل حدا بسمعنا بتابعنا، بنصبح عليكم جميعا اكيد صباح الخير صباح الفل لكل حدا بسمعنا على 100.8، ورح يكون موجود معنا على اللايف الموجود طبعا على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. صباح التفاؤل، صباح النشاط، صباح الدوام بكير، وصباح يوم السبت اليوم المش محبوب خلينا نحكي عند الاغلب تحديدا انا ورائد، يعني هذا الاشي مفروض تكونوا حافظينه. حلقة جديدة، موضوع جديد، يوم جديد، إن شاء الله بتكون بداية أسبوع حلوة علينا وعليكم، ويوم حلو تحققوا فيه كل إشي ببالكم، تعملوا هيك أشياء حلوة، تتصبحوا بناس بتحبوها، وتسمعوا أخبار حلوة إن شاء الله. وكعادة كل سبت بدنا نحكي أكيد لأهلنا بالداخل، اليوم أهلا وسهلا فيكم. هو طبعا بالطريق صار على يوم السبت، بس هو خلص يوم السبت اللي إحنا متعودين عليه بدخلوا أكثر، فصباح الخير إلهم أكيد، وإن شاء الله صباح حلو تقضوا معنا هون اليوم وتنبسطوا وتغيروا جو. أهم إشي هيك يعني شلنا الاقتصاد شوي، البلد يعني تعتبر شبه ميتة، فصباح الفل لكم. صباح الخير لشفريت التكاسي كمان أصدقائنا الدائمين والأوفياء أكيد. صباح الخير لنابلس، لأهل نابلس، لشوارع نابلس، مخيمات نابلس، ولكل حدا راح يسمعنا ويتابعنا. صباح الخير يا رائد.
1: صباح الخير طبعا لك أميرة، وصباح الخير لجميع المستمعين، وبداية يوم أسبوع إن شاء الله يعني جميل على الجميع، وكل واحد يعني أمنياته بهذا الأسبوع.
0: كيفك اليوم؟
1: الحمد لله تمام، يعني الأجواء حلوة. بعرفش كيف برا الجو كتير حامي ولا لا، لأنه عاديين هلا.
0: شوفوا أنا نازل حسيته يعني صراحة حلو، مش شاب، لا مو شاب، ربنا الله.
1: طيب احنا هذا الاسبوع اتوقع انه يعني الدرجات مش حتكون هي عاليه كثير، مش زي الايام الماضيه. امبارح كانت برضه شوب زي لاحظتي،
0: امبارح مش معقول الجو كان،
1: فالاجواء هي خلينا نقول هذا الاسبوع لطيفه، كل يوم الاربعاء راح يكون مش اجواء حاميه كثير في
0: معقوله يعني الماضي. تحتمل
1: معقوله صحيح
0: تحتمل صحيح. طب الحمد لله. شوفوا يا جماعه الخير، سؤالنا اليوم صراحه احنا نحكي فيه بناء على كتير شكاوي كانت وصلنا عليه قبل، واليوم رائد برضو حكالي انه في ناس حاكين بالموضوع.
1: نعم.
0: احكي لنا يا رائد، شو احنا صاغين السؤال بطريقة
1: ثانية
0: يا يعني.
1: جماعة الخير، هذا موضوع لنا ومهم كناس سكان في مدينة نابلس، ومهم كتير برضو اكتر ممكن لناس جايين من برا نابلس. هلا واحد اكيد لما بتمر ساعات في البلد بكزدر، بده يشتري، بده كذا، بده يتفرج، فبده يدور على المرافق العامه، على الاماكن اللي بده يقضي حاجته فيها.
0: صح.
1: فاول شيء اول نقطه هي قليله جدا موجوده في البلد، يعني بدور الواحد بيتعب ليلاقي وبعيده، واذا ممكن بلاقي هي بصراحه مش نظيفه، يعني ممكن انه ما يقضي حاجته، ممكن يروح ما يقضي حاجته في بيته، ما يكملش انه يكون في البلد. ممكن نعد، انا ما شفت، بنقول برا بنقول عندنا هون بالمجمع لطيف ونظيفة وكذا وهيك، بس اللي بيكون
0: عاد والله كثير ناس بتشكي عن اللي بالمجمع.
1: انا بعرف ناس حكوا لي انه نظيف بجوز بالزمان،
0: ان شاء الله. طب نتمنى احنا بنزعل،
1: انا ما بعرف، ما عمريش دخلته، بس انا ما عمريش بصراحه دخلته، بس في ناس بيحكوا انه نظيف، في اهتمام اكثر. هلا لو نروح مثلا ننزل نكون اللي بشارع سفيان، اللي ابعد من شارع سفيان، اللي بالدوار وأبعد برضه من نروح لفلسطين، شارع فلسطين وكذا،
0: دوار البساتين وهاي المناطق البعيدة،
1: في صعوبة كتير يعني إن الواحد يلاقي، أو ممكن في مكان وناس مش عارفة مين هو، إذا كان نظيف مش نظيف ناس بتخاف
0: صح.

0: تروح، لأنه بلاك دافوت راح لاقي مش نظيف كتير، فهم معدودين يا دوب جزء 2 3 اللي مع هاي. ف برافيدا وين فيه أنا ما بعرف،
1: ما بعرف. بس في عندك مثلا جوا بالبلد القديمة كمان عند الجامع الكبير، في هناك بس برضو الناس بتشكي منه صراحة للأمانة. يعني احنا طبعا نحكي بشفافية،
0: هاي هاي أماكن قديمة كانت الكثافة السكانية قليلة، وكان بالزمانات مش هالكم الكبير اللي عمال تدخل برضو على مدينة نابلس. فالمفروض يكون في نسبة وتناسب في كثافة سكانية، في عد قديش في زوار وسكان مدينة بتدخل قاعد السوق يوميا هون وبرا، فلازم نوفر هذا الاشي. وما انك انت بتعمل قاعد برضو مهرجانات واستقبالات وتسوق واكسبو مش عارف شو من الحكايات، وهلا الخراريف هاي الناس اللي بتيجي برضو من برا وين
1: عندي
0: تروح.
1: انا عندي كمان نقطة رائد، مش مش بما انها يعني يعني بما أننا طرقنا للحمامات كمان، إحنا مش بس عن الحمامات، إحنا بنحكي عن المرافق العامة بشكل عام، ولكن رح نخصص لأنه إجا شكاوي صراحة على على موضوع
0: كتير
1: الحمامات
0: في البلد. بصراحة قليلة كتير، شو
1: قليلة ومش هالإشي منيح.
0: نقول في البلد القديمة، أنت بتقولي في واحد
1: عند الجامعة الكبير
0: البلد القديمة، شوف ما بعده
1: ممكن الناس اللي جاي كمان ما بعرف. أنا بس أنا بعرف هناك،
0: أنا ما بعرفش بصراحة.
1: بس أنا عندي نقطة إنه بما إنهم هم أشياء عامة، ليش الواحد بدفع عليها مصاري ليدخل كمان
0: شيء؟
1: إن شاء الله شكل.
0: أنا ما أنا بعرفش قديش. أنا مرة
1: لا هي أكيد مش شكل، هي أكتر.
0: أنا
1: يمكن
0: أنا مرة أخذت ابني مرة وبديش أعيدها طبعا، هذا بالزمانات من سنتين كذا أو أكتر. وين السوق الأخضر؟ تنزلي عيدك اليمين في حمام وباخذوا فلوس، بعرف شكل شكل دفعت مش عارف ودخلت، يا ريتني ما دخلت.
1: شو رأيك بالنظافة؟
0: يعني أنا حملت ابني لا حملت ابني أنا
1: لا
0: أقدر
1: إنه
0: أقضي حاجته، لأنه فيش مجال لا وقف ولا قعدة من الآخر يعني من الآخر. وفي ناس قاعدة وعملها بتاخد على الدخولية كذا وكذا. طب أنا مش يا سيدي خود 10 شيكل أنا
1: بس
0: أكون
1: إشي نضيف
0: وأضي لحاجة بطريقة صحيحة وخود 10 شيكل.
1: ما هي الإشي اللي بزعل إنه عن جد باخد مصاري وفي إشي نضيف برضو. إحنا ما نحمل برضو الناس يعني المسؤولة عنها، يعني الناس اللي برضو بتستخدم هاي الشغلات مثلا سواء حمامات أو أي إشي عام تاني ممكن منتظم، مش شرط يعني بس حمامات. ليش الناس ما بتنظف وراها؟ يعني ليش نحط اللوم على أصحاب أصحاب هاي الشغلات؟ المفروض الواحد، أنت واحد كبير عاقل بتفهم، حتى لو إلك أو لابنك أنت المفروض هذا المكان تحافظ عليه. يعني أنت كده ما بتعمل هيك بدارك كمان.
0: اشمعنا مثلا إذا رحنا في مجمع بغض النظر شو نوع المجمع، وإذا رحنا في أماكن عامة خاصة ليش بتكون نظيفة؟ وليش الإشي العامة مش نظيفة إذا في خلل برضه؟ انا معاك انه المواطن لازم يكون نظيف، بس ايش معنى المواطن لما بروح على اماكن خاصه نظيفه؟ مو نفس المواطن بروح اماكن عامه.
1: ليه ليش الاشي سايب لهالدرجه؟
0: برضه في جزء تاني الناس اللي عمالها تشتغل مش عمالها بتنظف، او فيش ناس برضه بتراقب تطلع على هاي الاماكن نظيفه ولا لا
1: برضه. فرح نتحدث اكثر، نشوف تجارب الناس، ممكن في تجارب يعني تكون للناس تفيدونا فيها نحكي عنها اكثر. يعني احنا بنحكي مش والله عشان نحكي للناس شوفوا شو عندنا شيء مش نظيف، لا احنا بنحكي بسبيل انه يتحسن هذا الشيء،
0: يتطور كمان،
1: يكون منيح يعني للبلد يعني لاهل البلد قبل للي بيجوا من برا.
0: يعني نابلس ونابلس ونابلس دائما بنحكي برضه في اشياء لازم تتطور تتحسن لازم تكتر كمان، لانه زي ما حكينا كثافه السكان بنابلس كبرت، الناس بتدخل قاعدة صارت أكتر، بغض النظر حاليا في أقل كتير ناس بتدخل بظل الظروف الراهنة، ممكن هذا الإشي مش راح يستمر على طول. فيش إشي بيستمر على طول
1: طبعا.
0: إحنا يعني التاريخ درسنا من إحنا صغار لهلأ، فيش إشي حالة بتضلها زي ما هي إلا ما تتغير. واضح أنه قدام على بعرف شو بعد شهر شهرين سنة راح الأمور تتغير، راح تكون الوضع الاقتصادي أحسن بكتير بكتير، كل طلعة فيها نزلة ونزلة فيها طلعة. يا مستمعينا ويا مؤسساتنا احنا بنحبكم كتير، احنا بدنا يعني البلد تكون متطور اكتر من هيك، واحنا لو انطلب منا نساعد احنا اول ناس بنزل بنساعد
1: 100%. كل الاحترام لك يا رائد. نحكي صباح الخير لأمي العبد، يسعد صباحك ابو العهد، كمان صباح الخير تمارا بعارة، صباحك فل يا تمارا. عبد الله هيلان، يعني موضوعنا الحمامات العمومية إشي مع الأسف مش نظيف. صباحك فل يا عبد الله. صفاء الترتير، يسعد لي هالصباح يا صفاء، يسعد لي صباحكم أميرة ورائد. صباح الخير لكل المستمعين الطيبين والطيبات داخل وخارج الوطن، وبداية أسبوع سعيدة جدا. أبو علي المسامي، يا صباحك فل يا أبو علي. هيثم كمان صباح الخير. البلد أبو علي بيحكي فعلا بحاجة للمزيد من الجهد والعمل والدعم وتعاون الناس مع المؤسسات لنرتقي لمستوى أفضل. تفضل اول اتصال.
0: ناخذ اتصال. الو صباح الخير.
2: يا صباح الفل يا رائد.
0: يا صباح الورد والياسمين والفل والزعتر وكل الاشياء الحلوه.
2: هقول انغام 100 ورده.
1: 100 ورده هقول انغام.
0: 200 ورده.
2: كيفك يا رائد؟
0: الحمد لله تمام التمام. شو اخبارك؟
2: امير يسعد صباحك. والله الحمد لله رب العالمين.
0: شو رايك بال يعني المرافق العامه اللي في موجوده في البلد
1: العامة
0: يعني
1: مثلا بما انك يعني
0: خلاص
2: شوف رائد للامانه يعني البلد بدها شو بدها والله بدها مش بس الحمامات يعني في شغلات كثيره كمقاعد مقاعد استراحات على الطوار برضه كمان بدها شو
1: ايوه
2: ولكن تعبنا من كثر ما حكينا وفيش حدا بيسمع الفاظ هو بسبب انه البلد محتل هو بسبب انه والله ما حدا عارف
1: لا هاي مش حجه يا عبد الله
2: هلا الكل بيشمع على الاحتلال
1: بس هاي مش حجه ما بنفعش هيك دائما
2: هلا هي مش حجه بس احنا ما هو لو قلنا حجه غير الاحتلال
1: شو يعني نحط
2: طيب بصراحه شوفي كمجمع مثلا فيه حمامين طابق الارضي والطابق الثاني
1: شو رايك انت ممكن بما انك اكثر بتكون بالمجمع شو رايك فيهم
2: يعني
1: no comment.
2: الحمد لله. قبل فوقاني منيح ونضيف بس على ما هذا باخذ شكلين كنا.
1: قديه؟
2: شكلين، طب يكون في رقابة.
1: ما
2: في حدا ينزل يفتح عليهم، ما في مسائل، ما في مش عارف. يعني من المفروض تهيئ لكل شركة نظافة عندها مسؤول.
1: أكيد، هيك المفروض.
2: هذا المفروض يلفلف على العمال اللي عنده شو بيعملوا شو بيشتغلوا شو بيسووا. مش غلط يعني بالعكس. وبالنسبة لشارع سفيان يا رائد تهيألي فيش حمامات عامة
1: نهائيا
0: أنا بتخيل يعني أنا عمالي بتخيل فأنا بجوز فيه أنا بتلاحي فيش يعني بس بديش أحكي على العادة إنه فيه ولا فيش
2: يعني شوف مدينتنا بشكل عام ما فيها حمامات عامة
0: صحيح
2: حتى منطقة الجديدة اللي بتحكي عنها اللي بيقضي حاجته لازم يطلع قطار او يفوت على حدا من المحلات
1: بس عبد الله عندنا رد عليك قال المجمع بيحكوا لنا يعني انه عندكم تحت انضف من فوق
2: معقول انا بتهيألي لا انا
1: بيحكوا لنا يعني هاي بيحكوا لنا مرات بهربوا من فوق بتوضوا تحت لدرجه لهي الدرجه يعني انه من تحت
2: يعني بهربوا من فوق لتحت معقول
1: تحت شكله في اي بي اكثر
2: شوف حسنوه اخر فتره صار في تعديل على الحمام ما بعرفش اذا صار نظيف ولا لا انا صار لي فتره منيحه ما فتش المجمع اخر مره فتت هربت بصراحه
1: من الشوفة الحكي مش زي الشوفة عقول اسكندر
2: بالضبط هربت لأ يعني لغيت الموضوع كله تخليها للبيت أحسن أنا ممكن محسنين الإشي
1: ممكن
2: أنا واحد من الناس أميرة بفوتش المجمع كثير يعني كل شهر مرة
1: صحيح
2: شغلي كله برا الحمد لله بس كم نادلس بشكل عام رأيت إيش فيها حمامات عمومية عشان
1: لا لا ما في
2: يعني قد ما حاولت تدور على الفاضي ما بتلاقي إلا في المولات في المجمعات في المحلات فقط لا غير
1: وفي بالبلد جوا صح
2: وهاي مصيبه دير بالك
1: عبد الله على علمك في عند ال... عند ال... عند الجامع الكبير كمان اتوقع صح حمامات
2: عند الجامع الكبير بتهيألي اللي بده يفوت لا بده يفوت على الجامع نفسه
0: ما
2: على حمام هل... الجامع
1: دقيقه هلا يمكن انا خربشت الجامع الكبير وين
2: الجامع الكبير الباب الساحه قبل باب الساحه بشويه وين باب السوق
1: لا هناك في يعني في على الجامع
0: عند باب الساحة بباب الساحة
1: لا عند الجامع الكبير أنا هيك بتذكر لما كنت أمرق من هناك لما كنت أمرق من هناك كنت أشوفهم بس مش تابعين للمجمع للجامع
0: الجامع أصلا
2: لا ما في حمامات في نابلس تحديدا يا رائد نرجع
0: أنا مش عارف أنا يعني أنا محل ما هي بتحكي هي مش متخيل بعرف شو وين
2: لا حمامات الجامع هم خارجيات تدخل لهم قبل ما تفوت الجامع من
1: هم مش جوا هم خارجيات
2: ولكن هم تابعين بالنهاية للجامع الكبير
0: للجامع مش لحال هم يحكي على شيء مخصص للناس اللي برا مش في الجامع
2: صحيح للوضوء ودير بالك من المفروض اللي عندنا يعني البلدية بعرفش هو من مسؤولية مين هذا الحكي انه بالعكس لازم نابلس يكون فيها بكل مكان حمامات عامة
0: صح
1: يعني هذا اقل يعني شيء صح اقل شيء
2: يعني انا مثلا سكان المنطقة الشرقية كنت برفيديا ما فعليا ما بلاقي
0: فيش برافيديا انا ما بتذكرش في برافيديا مكان
2: الا
0: اذا اهلها بيعرف اكثر مني يعني
2: يا بفوت على الجامعه نفسها بقضي حاجتي يا بفوت على صاحب مطعم هون ولا هون يا على محل هون ولا هون صراحه اما كنابلس لا ما فيها بس المجمعات والمولات
1: فقط
2: وان شاء الله يحسنوا من هذا الشيء لانه هذا شيء مهم
0: كثير طبعا كثير
2: في كبار بالعمر مريضين سكري ما بيتحمل يا اخوان والله ما بيتحمل بده حمام بأي مكان بلاقيه بلاقي حمام في الشيء. ومع الأسف رائد يعني مش حابب أحكيها قدام المستمعين، الشعب يتعود بالشوارع يعني زي ما كفت.
0: نعوذ بالله.
2: لا
1: بس هي في فيها في كثير
0: في ناس اللي عنده ممكن في ناس عندها مرض يا جماعة الخير يعني في عندهم بتتحملش يا جماعة لازم يكون فيه يعني الناس جاي من برا ممكن أنت واحد من الناس بتمون على محل بعرفك طب اللي جاي من برا وين بده يمون بده يضطر يفوت يشتري وبدهش يشتري
2: هو حتى اللي بيمون عليه بيسمي أنا حكي يا راد
0: مرات آه صحيح صحيح مزبوط
2: بقول لك شو أنا بقعد أنظف وراك
0: مزبوط
1: صح
0: صحيح
2: وما على الحق وبدنا نصبح على داود السخن طبعا الله يسعد صباحه وحازم صبح الغالي وعلى بسامر النجار وعلى جميع المستمعين راضي حياة
1: صباح الفل يسعد صباحك وصباحهم يا عبد الله أهلا أهلا فيك هيثم هيثم بعايد علي برجع عشان عيد ميلادي وانت بخير يا هيثم الله يسعدك شكرا كمان عندنا سام لو تشوف حمامات المجمع اللي برام الله بيطلع حمامات المجمع عندنا جنة لهالدرجة معقول يعني احنا بالصدارة احنا مناح يعني نعتبر
0: بالمجمع قصدك
1: اه
0: قلت لك انا في ناس يعني دخلوا وقالوا لي انه هيك هيك هاي من فترة
1: يعني طب يعني
0: في تحسن
1: حلو
0: عن زمان في تحسن عن زمان انا اقول لك اني دخلت ما بدخلش بحبش ادخل
1: يعني نقطة نقطة لنا هاي
0: يعني ناخذ كمان اتصال الو
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام
3: يا صباح التفاؤل وحداث البال
1: يا صباح الفل
0: صباح الورد والفل والياسمين
3: يا جماعة الخير ما اكون ما
1: والله احنا ما مالنا احنا يعني نسمع شكاوى الناس بس
3: والله البرد بتجنن يا امير يا رائد والله البلد بتجنن ما اكون يا عمي
1: مالك عن جاي رائد عن جد
0: شوفي
1: والله البلد حلوه
3: اذا يا رائد السياره كنت برفيده بركز حاجتك عليك بالدار او على الجامع
1: بالدار او بالجامع
3: بس بالدار او بالجامع
0: والجامع مش دائما فاتح ما هو
3: ما بدك تدبع حد تفتح الجامع تفتح الباب تفتح من باب الجامع
1: تفتح يعني الجامع
0: هلا احنا البلد حلوه بناسها يعني. ونابلس بخرابها يا سيدي من حبها احنا بنقول بدنا نحسن بدنا نظبط بدنا نطور وين المشكله
3: ما في خدمات ما في خدمات لا اي خدمات قليله
0: قليله كثير كمان
1: لا هو
0: مش
1: في
0: قليلة.
1: بس كتير. مش منيحه هو في
0: قليله كثير
1: وبدها شغل
0: انا ما بحب اجمل الحلو بقول له حلو واللي مش حلو بقول له مش حلو مع الاحترام للجميع
3: طلع النبي المسؤول بتحمل مسؤوليه والمواطن بتحمل مسؤوليه
1: طبعا
0: كاين طرفين بس دائما المسؤول لانه هو بسوق الشعب هو لازم يحط بصمه قبل الشعب
3: سامعني يا رائد
1: تفضل
0: انا فاهمك وانا فاهمك
3: انا فاهم والله انه مرتب وفت على المحل عم جمع اللي برام الله شيء خليها الله
0: هلا انا ما بحكي عن برا بجوز
1: لا
0: برا
1: لا هو حكى الحمامات هون حكى منيح
0: انا ما حكيت عن برا انا برا بجوز يكون اسخن منا انا بحكي عن مدينتي اللي انا عايش فيها حاليا بحكي عنها هي بحب تكون متطوره بتكون بحب تكون وجهها للناس اللي بيجوا برا يحكوا عليها كمان
1: لا
3: ما في عنا خدمات ما في عنا خدمات خدمات الحمامات ما حمامات او اي اي اي ثاني قليل ضعيفه بس سبحان الله احنا نحبها يا رائد
0: لا انا
1: بحب
0: اعمى يا الحب اعمى شو اقول لك يعني بس لازم نحسن
3: يحسن وين مين انا حسن يا رائد
0: من اولها حكينا احنا بدنا نحسن الوضع ما جلدنا حالنا قلنا بنحسن
3: اللي معاهم مصاري بنور عندي اللي معاهم مصاري هن بحسنوا اللي معاهم مصاري هن بحسنوا احنا علينا بس نتفرج
1: نشوف النتيجه احنا بس
3: اللي معاه كيسف اللي معاه ماني يعمل البلد ثاني خليه يعمل سعادة
1: حلو.
3: أما هين والله بيشتغلوا يا رب هين بيشتغلوا هين ها بيجوا ناس بتروح ناس بيحاولوا هنا بيجتهدوا بيحاولوا يجتهدوا يعني هين بيطلع بيدهم يا رائد أما إن شاء الله بيطلع بيدهم كمان شوي بطلب من بديت نابس إن شاء الله بديت نابس بتشد حالة تعمل أشياء ثانية يا رب يا الله
1: يا رب
3: المهم في المية ذلك الجميع يا رب يا الله والخير لهالبلد يا ربي
1: احنا كلنا أمل وكلنا خير إن شاء الله
3: يا رب يا الله هذا البلد الجميع يا رب وتهدي صباحك وتفائلوا قربت المدارس يا رائد قربت المدارس
0: اكثر ناس بنطلع على الهواء وبنكون متفائلين بصراحه
3: صحيح صحيح رائد قربت المدارس طيب ولك المعلمين 3 ايام بالاسبوع يلا حضر حالكم
1: حضر حالك يا رائد
0: ايش عايش احضر
1: على المدارس
0: على المصاري قصدك على المصاري مشان نجيب اغراض ولا ايش عايش قصدك
3: على اذا كنا في مدارس يا رائد الله يرضى عليك اذا كنا في مدارس
1: في مدارس
0: في مدارس
3: في
0: 6-9 المدارس
1: 6-9 هيها يا ابو فادي المدارس
3: ما هلا قالوا انه في مدارس
1: بس يخلقوا الله ما لا تعلمون من هون لستة
3: كتير. آه إما عني بلك أيام إما عني بلك يومين خلص الكلاسة بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. لازم إحنا نصير نرجع له لأبو فادي حرام خسر كتير كريت. هو معوش فاتورة زي عبد الله وحازم بالنهاية فلازم إحنا نصير نرجع على طيب يوسف صباح الفل يا يوسف بنحكي لعبادة كل عام وأنت بخير العمر كله يا عبادة كل عام وأنت بألف خير. صفاء بتحكي لنا بالمجمع باخذوا شكلين وما بسمحوا نفوت الا لا ندفع بدهم يضمنوا حقهم الجماعه برضه يا صفاء. رافع شاهين صباح الفل ناخذ الاتصال ونكمل الكومنتات تفضل يا رائع
0: نقول صباح الخير
2: صباح الخيرات يا صباحكم
0: يا صباح الورد
2: الله يسعدك سلامتك يا حج السلام عليك الله يسعد صباحك يسعد صباحكم صباح جميع مستمعين راديو حياة اميره ورائد
1: صباح الفل
2: أحلى صباح بداية إن شاء الله إنه بكون بداية أسبوع موفق للجميع وإن شاء الله إنه ربنا بيجبر خاطر هالناس وبيزيل هالغمة وترجع نابلس تتعم بزوارها وبيمشي على الوضع
1: يا رب
2: الله يسعدك يا حج وتمشي الأمور بنابلس وبتضفى الغربية بشكل عام وبغزة أهم إشي ربنا يزيل هالغمة عن الجميع وبنتمنى انه اللي جاي يكون افضل. هلا انا في عندي ملاحظه وشي ساعه صباحا عبد الله حكى انه هو بيجيش كثير على المجمع بس انا حبيت اوجه تحيه لهالعامل في عامل اسمه سعيد بعرف ايش الا انه اسمه سعيد زلمه هيك شاب بيشتغل في المجمع بنظف الله يعطيه الف عافيه للامانه انه عندنا التسويه تحت كانت سيئه بس لما اجى هذا الشاب ولما شده ورتبه وظبطه لا الوضع منيح تحت
1: يعني في منه انه تحت احسن
2: من لا لا الوضع تحت منيح ودائما في ريحه نظافه ودائما بحط معطرات حتى ريحه المعطر اللي بحطها كثير زاكيه
1: كل الاحترام
2: والزلم والشاب يعني كل ساعه بتلاقيه حامل هالممسحه وحامل هالشاطه وبيشتغل
1: الله يعطيه
2: الف عافيه هلا بنفس الوقت احنا في علينا عتب وعلينا لوم هلا لما المرافق العامه والوحدات الصحيه تتوسخ من مين بتتوسخ يعني بيجوا كائنين فضائيين بيوصفوها بروحه ولا احنا الناس اللي بنستخدمها هون السؤال هلا ليش يعني احنا بس بدنا اياها الشغله تكون جاهزه طب الواحد لما بيستخدم الاشي يرجع زي ما كان اقل ما
0: بس انا سالت سؤال ايش معنى لما نروح على المرافق الخاصه ونفس الناس اللي بتكون عامه بتروح على الخاصه ليش هناك نظيف وليش بالعامه مش نظيف مع نفس الناس انا وياك بنفوت على الخاصه بنروح على الشوارع العامه ليش هناك مش نظيف هناك بالخاصه نظيف فهمني اكثر هذا سؤال بساله نفس الناس ما تغيروش نفس الكوائن الفضائيه اللي بتحكي عنهم انت نفسهم
2: هلا انا معك معك يا رائد بس
0: يعني اقنعني وانا بدي اعطيك نجمه حلوه ان شاء الله
2: انا بدي اقنعك هلا شو يعني هي الواحد لما بروح على مكان خاص وبدفع مصاري بحس انه مراقب
0: مراقب ما انا يعني بدفعش مصاري هنا انا قاعد في اماكن ما بدفع مصاري حق دخوليه الحمام
2: هلا هذا بيعمل هيك
0: ما بدفعش مزبوط لا بدناش نحكي هلا عن اسامي
2: تقنعنيش انه اللي بوسخ عند الناس نظايف الضاره تقنعنيش
0: يا سيدي اذا الناس مراقبه كل حمام من برا بحط كاميرا وبعد انا بشتغل في الناس شو لك يعني اللي دخل منه دخل
2: هلا رائد هي يا خي ثقافة عامة أكثر هو الواحد يعني أنت بدك تحط على كل واحد على
0: طبعا لا في ناس
2: بفوتوا على راس الكاميرا
0: في ناس هم بطبيعهم نظيفية وفي ناس يقدرش في أولاد صغار بفوتوا شو بتقدر تقول للولد الصغير شو تعمل أنت بتكون في البيت بتعلم فيه شو يتصرف بس بضل ولد صغير ما بتعرف جوا الحمام كيف يتصرف
2: على الاقل ما فيها هلا في موظفين موجودين هناك يعطيهم الف عافيه
0: يعني ما بقلل من قيمه شغلهم انا بطالب لسه انا بطالب مش في انا بطالب في كثره لهي الاماكن لانه احنا ما فيش اماكن انت بتقدر تروح لها معدودين بالاصابع بجوز ثلاثه فانا قلت انه الكثافه السكانيه كثرت عندنا بنابلس زائد انه في ناس تيجي من برا وين شو يتحمل ما حدش بيعرف وين انا ما بعرف صراحه بجوز بعرف محل جربته ودي متى جربته
2: هلا معلش احنا خلال راديو حياة وعبر من راديو حياة اللي هو الشريك الاعلامي دائما لاي فعالية ولاي اشي الوجه الاعلامي عندنا الحمد لله المتصدر رقم واحد راديو حياة مظبوط الحمد لله فضل ربنا هلا انتم بعلاقتكم مع
4: اللي هي اللهم صل على النبي غرفة التجارة ملتقى رجال الأعمال
0: بلدية.
4: اقترحوا عليها مقترح اليوم الكرفانات أسعارها أقل بكثير من إنك تبني وفي مجال إنك ترخص يعني بدل هالعشوائيات سيارة خربانة محطوطة ما يكلى منظر بده يطلع عليها طحالب بتنقام بتنظف حواليها بنحط كرفان بنكتب وحدة صحية والعائد تبعها بتوظف فيه بتحط فيه موظف وللصيانة الدورية تبعه مثلا هلا لو نشرت انت على سبيل المثال 15 حمام متنقل اشي برافيديا حطيته اشي بوسط البلد اشي هون اشي هون اول اشي انت المناطق تكون فيها دخل زيادة ما بدنا نستهون بهذا الدخل ولا بدنا نحكي انه اشي هاد وخلقت فرص عمل وفكيت زنقت ناس يعني انت ضربت ثلاث عصافير بحجر واحد مش انه انت شغلة واحدة عملت بتوفر مرافق عامة للناس كلها بأسعار رخيصة يعني بدناش نقول انه هاد وبنفس الوقت الواحد يعني اللي عايز اهبل
0: نعم
4: مزبوط
0: صحيح صح
4: وربنا يفرج الحال آمين. وان شاء الله بنتمنى ان شاء الله انه نابلس دائما بتضل عامرة بزوارها بتضل عامرة باهلها الحلوين إذاعاتها خصوصا إذاعتكم
1: الله يسعدك
4: الناس اللي بتحبها وهلا احنا بنحب نابلس يعني بدناش نضل نحبها للحكي
1: صح بدنا فعل احنا كلنا شاطرين بالحكي نضل... بس بدنا فعل
4: هلا كلنا شاطرين بالحكي وبصف الكلام بدناش نضل نقول بنحب نابلس بتحب نابلس ترميش يا عم وسخ الأرض
1: صح.
4: بتحب نابلس تجائش الناس اللي تفوت فيها تخربشش حب الواقع والله يسعد صباحكم ونعتذر على الإطالة نصبح حبيبنا عبد الله هيلان ونصبح كمان مرة وثاني مرة على كل موظف خدماتي وكل موظف نظافة بخلي هالبلد نظيفة وبرضه لازم احنا نمد ايدهم ايد العون مش بديش اقول لك تمسك ممكن وتنزل تساعديهم بس اقل ما فيها ما ترميش بالشارع
1: 100%
4: اقل ما فيها
1: يسعد الصباح يا حازم اهلا وسهلا
0: يعني فيكم في يسعد صباحه يعني فيكم من سامبل اذا بتفوت على حمامات جسرداني يعني بقول لك مالك نفس تطلع منها من كتر ما هي نظيفه ليش علما انه كل مسافرين من عندنا من الضفة ما هذا اللي انا
1: نفس
0: حكيته
1: السؤال.
0: من هذا اللي حكيته
1: ليه عن جد ليه
0: يعني ماشي يعني في ناس انا ما بقلل من احترام كل واحد بشغله هو حر كيف بالطريق بس انه في ناس بتتابع شغلها في ناس بتشيك على شغلها في ناس كذا ففي اكثر من حد المفروض على كل منطقه يكون بشيك تاني على الاخر عشان تلها امور نظيفه هلا انا لما بفوت على مكان نظيف ما انا بخجل من حالي اذا بدي اوسخ مش هون نظيف بالمع كيف بدي اوسخه
1: مثلا
0: يعني فهمتي فبدها متابعه الشغله ما بقلل بس انا اهم لسه كمان اهم انه بدنا اماكن كمان
1: بدنا ما فيش يعني اللي ذكرناهم ولا شيء صفر
0: قليلين جدا يعني لا ينعدوا بنعدوش
1: بنعدوش
0: يعني ما بوصلوا 10 بوصلوش 10 بتحكي على نابلس ومدينه نابلس كبيره بنعدوش ف بدها اكثر
1: بدنا اكثر صحيح اذا سؤالنا اليوم بحكي عن الخدمات العامه عندنا بنابلس بدناش نحدد يعني احنا حكينا عن جزئية معينة بس خلينا هلا نشملها اكتر فأي حدا هيك عنده مثلا تعليق عن الخدمات العامة شكاوي او شو رأيكم بشكل عام عن الخدمات العامة عندنا بنابلس على 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك

0: صباح الخير لليلى هريش، سوسن شلبي، يا صباح الفل، باهر الشيبو، انت بألف خير، يسعد صباحك. هيثم بيحكي لنا يا أميرة ويا رائد، بالنسبة للموضوع اللي احنا بنحكي فيه بالنسبة يعني للحمامات العامة، مع احترامه يعني لجميع المحافظات، ممتازة عندنا بنابلس، يعني بيحكي لنا ديري بالك المسؤولية بشكل عام بتيجي على المواطن، لما بدخل على حمام بيته بيكون نظيف ومرتب، أما الحمامات بكب المحارم برا شو ما كان، هو ما في حدا بنظف، أما ببيته ما بيقدر يعملها، بس المربى ببيته المفروض أنه يكون مربى برا، هيك المفروض. تفضل.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير رائد،
1: يسعد هالصباح.
2: صباح الخير يا أميرة،
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير لكل الشعب الفلسطيني كمان.
0: صباحك يا رب، تفضل.
2: رائد أنا معك بكل كلمة بتحكيها، كل كلمة أنا بس يعني تماما معك، بس إحنا للأسف للأسف الشديد يعني أنا بتمنى من المؤسسات المعنية إنه تزيد المرافق العامة وتزيد النظافة وتزيد يعني الأشياء اللي بتفتح النبي، بس المشكلة يعني أحكيها بصريح العبارة، وأنا مع إني مستحي وبتألم من الكلمة هاي، إحنا بنستاهلش بصراحة، والله لا بنستاهل
1: إحنا يعني الشعب يعني قصدك.
2: إحنا بشكل عام يعني مع احترامي للكل، مع احترامي للجميع، ما حدش يزعل مني، إحنا بنستاهلش، إحنا مش وظائفية، إحنا الحمام اللي بنفوته أول شيء بنستكر ندفع الشيك أو الشيكلين، بنفوت بنوسخ ومبطلين، هاي مشكلة. ما بعرفش كيف الناس يعني اللي يفوتوا بوسخوا، مع احترام للجميع كمان مرة، يعني كيف ترضى حالك النجاسة بتطب فيك، يعني النجاسة بتطب فينا وبنطلع بنطلع مش نظاف مش طاهرين، كيف نرضى حالنا؟ أنا مش فاهم. يعني أقول لك يعني ربي يفك أسر جميع الأسرة، وربي يفك أسرك يا حاج عبد اللي يعيش، بس اللي عنده على الدوار، والله والله والله لو عمل في حمامات ومحل الوضوء يعني استغفر الله العظيم، يطلع الجامع مردش به استغفر الله، كم مره يطلع مسبل.
1: نعم.
2: ما بعرف ليش ثقافتنا هيك، ما بعرف يعني احنا بدنا يعني
1: اعاده، يعني في ناس بتقول لك ما دام هذا الشيء مش في بيتي ايش اعمل له، شو ما يصير يصير. في ناس هيك بتفكر
2: او بتفوت يا اخي، انت فوت على الحمام قضيت حاجتك وخلصت وخدمه كافيه منيحه لك، بدناك منك تنظف، ما تتوسخش المحرم اللي بتستعملها، في سلة رطب بالسلة، لا أنا فايت على أكثر من حمام عام بعيد عنك الوساخ، وبديروش مية والمحرم بالأرض والأرض ليصة والأرض وسخة، طب ليش هذا الحكي؟ منين هذا الحكي؟ من وين إجي؟ ومن يومي ومن غيري.
1: نعم.
2: فأنا عشان أقول والله يعني نفسي إنه يكون يعني يعني إشي أحسن من هيك، بس للأمان إحنا ما بنستاهل بالأمان.
1: يا سيدي الله الله يغير يعني كيف
2: ان شاء الله يا رب، والله
1: يعني ثقافة الناس
2: مدينة نابلس مدينة مدينتي وعشق بعشق، يا رب
0: تستاهل كل خير
2: يا رب، ونكون احسن منها ان شاء الله
0: ان شاء الله. يسعد هالصباح،
2: الله يسعدك،
0: صباحك فل، اهلا وسهلا. يوسف بيحكي لنا للاسف الحمامات العامة مكره صحية عندنا بالبلد، لا اكيد مش برا عندهم، يعني عندنا بالبلد هون لا الناس بتهتم بالنظافة، ولا المحافظة على الأملاك العامة، ولا الجهات المختصة مهتمة أصلاً بالصيانة والنظافة، مع إنه هاي يعني المفروض إنها خدمة أساسية بكل العالم ومجانية، إلا عنا بمصاري وسيئة، هاي اللي بجلط إنها سيئة وبمصاري، يعني اللي بيكون جاي زيارة وبده يفوت حمام بنحط بموقف لا يحسد عليه. صحيح
1: صحيح. من جديد ناخذ اتصال. ألو،
3: ومن جديد بدنا نشارك معكم.
1: هلا هلا هلا هلا،
3: يعني كل الاحترام للحكي اللي حكاه حازم، ويعطي العافية هذا سعيد بعرفوش أنا، صار لي زمان مش رايت المجمع بعرف شو فيه.
0: أيوة.
3: هلا فينا نفتح موضوع تاني أميرة ورائد.
0: تفضل.
3: الشوارع.
0: يا باي يعني على الشوارع، شو حكينا على الشوارع؟
3: حكينا من قبل على شارع كشيكة، شركة مطاولات من البلدية، من المفروض يبعثوا مهندس ورا الشركة يشوف إذا تكملت الشغل، حفرتوا الشارع من نصه وما دفتوهوش. أبو سياراتنا للأمانة تكسرت من هذا الإشي لأن ما ربط به. ومنطقة تانية عند مدرسة عمر بن العاص برضو حكينا في موضوعها من قبل مع أنغام، وبرضو ما تزفتتش، أمتى راح يتزفتوا هدول؟ فينا نعرف
0: أمتى يا رائد؟ على علمك
3: يعني إن شاء الله
1: عارف ليجي المقاول، مش عارف
0: كم صار لها هاي الإشي يا حازة يا عبد الله.
3: رائد شارع الكشيكي كان في شغل تمديد مواسير للبلدية، سلموا لشركة مقاولات كالعادة طبيعي. خلصت شركة المقاولات وخلصوا التمديد كامل 100%، ويعطيهم ألف ألف عافية، شغلهم مجنن. ضل الختام اللي هو شو هو تزفيتة النص الشارع اللي حطروه،
0: طب هذا الوضع يا عبد الله قد صار له تقريبا؟
3: صار له تقريبا 3 شهور.
0: لا كتار والله.
3: وعند مدرسة عمر بن العاص بناية العاص ليست عمومية وإنها خصوصية مش للبلدية، مددوا لها مي برضه من نص الشارع وحفروا.
0: لا ان شاء الله من تابع الموضوع ان شاء الله
3: حطوا عليها تراب وطموها بدون تزفيف. طب ما هو هذا كله والله يا عم تكسر طيارات.
0: صح صح. لا حرام حرام صحيح.
3: يعني من المفروض البلدية المهندس اللي عنده يطلع يتبع على المقاولين اللي اعطوهم الورشة بأي مكان كان، شوفوا شو عملوا شو خلصوا لوين وصلوا. ممكن شركة المقاولات ناسية، يمكن العمال اللي عندها ما عجبهم.
0: ممكن ممكن وارد. لا ان شاء الله بنتابع الموضوع يا
3: مجرد تفكير بلكي يا الله فكروا لنا اياه، لانه والله العظيم سياراتنا تكسرت.
0: لا حرام
3: السياره الاطراف كلها لازم تنحل.
0: خلص ان شاء الله بننقل الصوره يا عبد الله. الله يهمك. الله يعافيك. اهلا تمارا. بالنسبه للشكاوي ما راح تخلص هذا اولا. اما ثانيا هي بتحكي انه لو المواطن يكون قد المسؤوليه ويرمي اللوم على حاله بالدرجه الاولى والله لنرتقي. وهي ما بتعمم، يعني مثلا بتحكي لنا عندنا مثال منتزه جمال عبد الناصر، قديش من فتره نظفوها وتعبوا عليها بس للاسف عندهم ثقافه النظافه معدومه للاسف، عملوها فل عاد من فتره. وبتحكوا عن الحمامات مع انه عمرها ما عمرها استعملتها ولا بتعرف عنها من ناحيه النظافه، بس هي بتحكي يعني انه هاي المسؤوليه على عاتق الناس لانه يعني هذا بده يخدمهم، فلازم بالاول والاخير يحافظوا على هاي المرافق العامه، ما هي عامه يعني وبتخدمكم بالنهايه. وما بدها تنسى المسؤولين كمان من المتابعة لتضل نابس نظيفة بمرافقها شوارعها، لأنها بتعكس ثقافتهم قدام الناس الجاي من برا. فخلي هاي الثقافة ثقافة النظافة عنوان إلنا، بدنا نرتقي فلنرتقي يا جماعة الخير، نرتقي شوي. وأنا أتفق معها 100% إنه بالبداية ما نرمي اللوم إلا على حالنا صراحة.
1: نعم.
0: مش والله على أصحاب هاي الشغلات أو على المسؤولين، لا
1: احنا على مستوى الحاوية منحط ظرف الخبز نعلقها على الحاوية. يعني انت
0: حرام،
1: يعني انت هيك، يعني انت خلص هاي النعمة رميت على الواحد التاني اللي بده يشوفها ما يقيمهاش، أو يعني أو
0: مثلاً
1: على أو على نقول سيارة الحاوية. يعني برضو فيش منطق، برضو
0: فيش منطق.
1: انت رح تاخد السيئة رح تاخد السيئة
0: على الحالتين، ما أخذها.
1: لو كنت بتصلي كل يوم 100 ركعة رح تاخد ممكن هاي دخلك النار.
0: طب رائد عدم المؤاخذة، أنا عندي لك سؤال، خلينا نفيد الناس عن جد.
1: شو دخلتني أنا؟
0: لا عند
1: أنا مع الجميع.
0: هلأ ظرف الخبز اللي بتعلق على على الحاوية، الناس بتكبه ممكن لأنه مثلاً صار له فترة خرب طلع عليه عفن، شو رأيك الحل إنه وين يروحوا فيه بدل هاي؟ خلينا نفيد الناس.
1: يبللها شوية مية على أي
0: سفرة. وأحطها على العصافير.
1: والعصافير بعد.
0: حلو هاي حل يا جماعة الخير. مش تقولوا مفيش حل بعمل. مثلاً.
1: أنا الرز اللي بتبقى بحطه برضه للعصافير.
0: حتى إحنا هون بنعملها بالراديو على فكرة. يعني نكون جايبين فطور ويزيد انه نحط هذا العصافير.
1: يعني هلا بجوز بقول لك مفكر بجوز واحد حاط خبزات جداد بفكر انه واحد يجي مسكين بدور بهالحاوية طبيعي عليك. ياخذ طبيعي عليك.
0: صحيح.
1: ما تقدم خير. وخلص.
0: صح. فلاح ويوسف وسام والله عاملين لنا اجواء بالكومنتات، يسعد صباحكم.
1: وبعدها لسه
0: لا هم عم هيك بكتبوا دعابات حلوة، فصباح الخير لكم. يعني مش رح نقرأها كلها اكيد. عندنا كمان يوسف بيحكينا بالمجمع الشرقي وعلى درجة الحمام الكبير، أنا هذا اللي كنت أحكي عنهم، وتحت السوق الأخضر كله مكره صحية. هو السنة الماضية لما كان إجازة بالعيد الورد الصغير عنده صار بده يفوت على الحمام، وكان أقرب إشي للسوق الأخضر اللي أنت قلت لنا عنه يا رائد، هو اللي أنت دخلت ابنك عليه برضه.
1: هذا السوق الأخضر بتنزل الدرج
0: اللي دخلت ابنك
1: في جامعة عندك اليمين.
0: شكله هو نفس الموقف ما رأي فيه. فبيحكينا دخل دفع شيكلين أو شيكل وإيش للأسف يعني
1: دمار شامل.
0: دمار شامل.
1: أنا بس شفت
0: لنا إنه اضطرار.
1: أنا شفت كان.
0: الحكي مش زي الشوف.
1: أنا حكي من زمان
0: الحكي مو زي
1: هو
0: الشوف.
1: هو بحكي إشي قريب برضه بتوقيت نفس الشيء كمان.
0: للأسف مع الأسف
1: يعني مش عارف.
0: الله يهديكم ويهدينا جميعا. وفاء يسعد صباحك يا وفاء، أهلا وسهلا. كمان عندنا ريماس سلهب، يسعد هالصباح يا ريماس، اهلا وسهلا فيكي. مش عارفه صراحه اذا قرات تعليقات سام وباقي الردود، انا برجع لرائد بالاول بالاخير اكيد. ام عامر يسعد صباحك يا ام عامر، عبا ما يشوفهم رائد. خلينا كمان صفاء بتاكد معلومه يوسف اللي حكاها على الحمام يلي بالسوق الأخضر إنها سيئة، يعني أسوأ حمامات عامة سوري. والوضع يعني سوري على الكلمة بس تحكينا الوضع مقرف، بس لما يكون الواحد مضطر إنه مع الأسف ما فيش خيارات. تسمعنا غنية
1: هلا النقاشات اللي بين بعد ما لناش علاقة فيها إحنا، نقاشات السميعة اللي بين بعد إحنا قلنا في ال
0: يعني إحنا قلنا بالمضمون
1: لأن في الكومنت يعني سام حكى كومنت رهيب
0: وفي منه
1: طبعاً
0: في منه
1: موجود يعني ما أنا قلت لكم ليش على الخاصة هنا نفس الناس وليش على العامة نفس الناس، بينما لسه الخاصة بتدفعش مصاري كمان
0: 100%. ممكن تحط لي أغنية عمرو دياب لولا البنات لو سمحت، هلا خطرت على بالي. حلوة الأغنية صراحة، أكثر أغنية حبيتها من ألبومه الجديد هي أغنية، سمعت أغنية قلت لك لعمرو دياب الجديد برضو حلوة.
1: ما هاي قصتها إنه نادر نور الملحن بلخ ما حدش مطلع علي، وأنا كنت من الملحنين وبطل في شي شغل، فتركي آل الشيخ
0: الله بس الأغنية واللحن لحنها كتير حلو.
1: فتركي آل الشيخ ساعد الزلمة، حط كلمات مع اللحن مع ساعده فرجع
0: رهيبة.
1: ما علينا
0: بس حلوة.
1: المهم
0: لولا البنات.
1: بس أنا بتوقع إنه عمرو دياب استعجل كتير بنزول الألبوم،
0: لأن
1: الألبوم مش لأن الألبوم جديد يعني بصراحة خطفوني وبابو هدول يعني والأمر
0: أبدع هذا
1: لا يعني ماشيين، أنت ليش حرقتهم؟
0: طب ننزل أغاني جديدة
1: مش حلوين كثير، مش بنفس المستوى القديم يعني.
0: أنا صراحة
1: لما لما بنجح بأغاني يعني الكلام مش قوي بالأغنيتين الألوان
0: أنا سمعتها والمفضل في أغنية أصلاً المفضل هاي راح
1: ألبوم هدول يعني يعني الريتم واللحن حلو بس الكلمات مش يعني
0: مش
1: قوة عمرو دياب
0: يعني مش أغاني عمرو دياب المتعارف
1: ونجح فيهم. هلأ هو زكا هو صدفة اللي صار معاه
0: هو
1: هو الناس لما حكت كتير على الأغنيتين وتحديدا البنات وكذا مش لأنه هاي فراح عمل فيديو ممكن يعمل الفيديو مش
0: فيديو أنا غنوس
1: ما هو اللي عمل الفيديو والمخرج هو من يعني المخرجين العظماء فممكن هو اللي عمل له حبيبي ونور عين فعمل نفس الكاركتر وديري بالك
0: بشبه الفيديو
1: فقلب الأغنية فراح على يعني بذكاء عمرو دياب بالآخر راح لبس فلاحي ولبسهم فلاحي فنسبة كبيرة من الناس المصريين انت بتحكي 120-130 مليون اغلبهم صعايدة وفلاحين فاخذهم لجنبه وراح حكى بحفل من انا عمي انا فلاح شو انا وراح لبس بحفلة قلابية تبعتهم
0: هذا ذكاء يا رائد.
1: فلما هاي مع الاغنية هي الاغنية الضعيفة من اضعف الاغاني اللي عمرها عمرو دياب لسه
0: لولا البنات
1: من اضعف الاغاني اللي عمرها عمرو دياب بحكي على اللحن بحكيش كلمات ضعيفة كلمات ضعيفة يعني حبيبي ينظر عندما نجحت كلمات ولحن وتوزيع كان
0: لا هاي في كله أغاني القديم ما فيش بعدها صراحة
1: وجديدة كمان في مغنيين قديم وجديد هلا متابعين حلوين هلا ضربت الأغنية وكذا وعاملة فيلم بس اثنين يعني على الفيديو كليب عاملة 10 مليون ولها أسبوعين يقلال كتير وعلى الأغنية برضو نزلت ما عملتش برضو ففي واضح أنه
0: استعجل رائد بيحكي لنا انك استعجلت يا عمرو دياب المره الجايه لما تنزل البوم
1: اصبر مالتي ملياردير يعني مين رائد يحكي هالكلمتين انا كمستمع
0: لا عادي انت حر
1: انا يعني بحب اغاني عمرو دياب ومش بلون عمرو دياب ونجح صحتين
0: نسمع له للبنات

0: بده يضطر يعمل هذا اللون لأنه نانو ما لهاش علاقة في الهاي وبرضه على اللحن زبطت
1: كسرت الدنيا يعني أنا. رائعة يعني حلوة صراحة كثير عنده أغاني حلوة تولت نزلها آخر فترة فحلوين يعني أغاني وإلهم يعني في أغاني إلها معنى هو رائد ما بيحب نانو تلوه ولا تحكوا قدام أغنية النانو بكرهها جدا
0: بس نعرف معنى كلمة نانو مشان عشان أرتب يعني
1: أنا قلت لك إشي هيك كتكوت ممكن نغش أمور بس هم اللغات تختلف عندهم أكيد بس حلوة عاجب الناس يا رائد
0: طبعا
1: حلوة ضاربة إذا عبد الله البحر صار يحبها بيحطها بكل مكان
0: مش شرط حلوة يعني هاي أغاني في ناس لهم سمعتهم وكل واحد له
1: ما شفتش لحد الآن غيرك بكره هاي الأغنية
0: مش بكرهها مش مش مش
1: مش لونه
0: مش لون يعني مش
1: مش إدنا اللي بتسمع هيك أغاني لرائد يعني أعطوه راغب علامة أعطوه فضل شاكر أعطوه هدول كوريكت صح
0: حتى لا مش هيك يعني أي أغنية جديدة لها كلمة ولحن حلو بسمع ما عنديش مشكلة
1: هو بالحق يعني الكلام يعني هو بحب إنه يكون لها معنى
0: هاي أغنية شهر وبتروح
1: أكيد خلص. أكيد طبعا طب نكمل الكومنتات قبل ما نختم عنا عبد الرحمن صباح الفل يا عبود بالنسبة لأكياس الخبز اللي بتتعلق على إيدين الحاوية الناس عم بتحطها لأنه في ناس بتربي طيور بتلم وبتاخد أكياس الخبز عن الإيدين في النهاية أحسن من إنه يرموها جوا الحاوية سمعت يا رائد إنه بتتعلق عشان في طيور ممكن بتربي وباخدوها ممكن كمان عبادة صباح الخير يا عبادة كل عام وأنت بألف خير إن شاء الله العمر كله طيب عندنا كمان عبد الله بشكر جميع المشاركين بهاشتاج حازم اعزم عبد الله على منسف ويسلم ايديكم جميعا المنسف وصل وبحكي لحازم ان شاء الله بفرحتنا بولادك يا غالي صحتين والف عافيه المره الجايه رح نعمل احنا الهاشتاج مع حازم عشان يجيب لنا منسف هون باذن الله كمان تمارا والله يا أميرة أولادي لما ينزلوا على المدرسة بضلهم حاشرين حالهم لحتى يروحوا على البيت ما بيحبوا يفوتوا على الحمامات المدرسة برضو إحنا حكيناش عن حمامات المدارس بعرفش مالي علقت بركي لقدام هيك شوي حكينا عنهم طلع مش عيد ميلادك يا عبادة إحنا صرنا ساعة من عايد عليك آخر إشي طلع عيد ميلاد ابن خالتك
0: طيب يلا المهم في عيد ميلاد
1: في عيد ميلاد
0: نعم
1: عبد الرحمن بيحكي لك بالله عليك يا رائد انت عن جد عم بتناقش البنات بأغنية بيحكي فيها عمرو دياب لولا البنات انها حلوة ولا مش حلوة رائد باخدني عد عقلي عشان هيك نقعد نتناقش يا فيش اشي مخبى هون ان احنا شفافية وضوح كله بنحب نتناقش بالاغاني
0: سعاد حسني غنت البنات ألطف الكائنات
1: ما
0: فحطوا هاي مع هاي يعني نفس
1: نفس الرتم
0: لا مش نفس اللحن نفس انه كيف يعني هو غنى على البنات ويا البنات بس
1: طب وما له لو بتغنى للبنات يعني وين المشكله
0: فيش مشكله
1: انه بالعكس شيء حلو
0: نعم
1: يعني البنات برضو هذول بيطلع لهم
0: ألطف الكائنات
1: ألطف الكائنات مش دائما للصراحة
0: اللي كتب الكلمات بس هيك بداريهم كاين من وراء قلبه بجوز
1: باخذنا على قد عقلنا بقولكم طيب احنا هيك يعني
0: طب نسمع شو
1: نسمع اكيد انا مش عابه اختم يلا

0: هاي الأغنية
1: إن شاء الله برجع
0: للناس اللي رحلوا عن الدنيا.
1: أها أيوة
0: هاي
1: آه.
0: للناس اللي رحلين عن الدنيا
1: الله
0: يعني كمل بول وينها عيونك حبيبي عيوني دابت من كتر ما بستنى يعني ما في رجع للناس اللي رحلت عن الدنيا
1: أكيد هاي. مع الأسف يعني إحنا هيك بنكون يعني وصلنا للختام. طيب. حلقة حلوة، تعليقات حلوة، مشاركات حلوة، وحلول أحلى صراحة. حكينا يعني حلول حلوة، إن شاء الله إنه يتم الأخذ فيها بعين الاعتبار، يكون حدا سامعنا وصلت هالمناشدة، لأنه دائما بنحكي نابلس بتستاهل كل خير. يعني بلدنا جنة، ليش إحنا نخربها؟ وليش إحنا ما نحاول نطورها، نعمل فيها أماكن حلوة، أماكن بحاجة تكون الناس إلها. فإن شاء الله يعني
0: إذا ما نتطور في نقطة اللي بيكون قاعد بضرب سيجارة وجنبه حيوة النفايات بيطفيها وبحطها بقلب حيوة النفايات، هي طلع قديش ما أبسط الشغلة. ممكن يكون البلد راح تتغير. اللي بيكون معه ظرف
1: صح من الأشياء ظرف البسيطة
0: واقف جنب الحي بتفتف بكب على الأرض. إذا إحنا ارتقينا ورحنا صرنا نطلع وين في حاوية إحنا راح نرتقي
1: إن شاء الله.
0: وغير هيك
1: فعلى هيك على الفاضي. فعشان هيك عن جد الواحد يبلش بحاله أول إشي، ما نرمي اللوم على مليون شخص.
0: حبت الليدن أو العلكة يا أمير.
1: صح
0: طب ما هاي ليش تلزق في إجر واحد؟
1: أنا صراحة ببلعها
0: تاني وتلزق في إجر واحد تاني وتوسخ لبوته ويصير طبع على ما يفوت البيت وكذا. ليه
1: أنا ببلعها؟ ما بحب أكل بالليدن.
0: هاي في حاوية
1: بمحرمة، بلاش حاوية بمحرمة، نظافة
0: منظر،
1: أنا ضافة من الإيمان
0: لشكلك. أنا عارف إذا أنت تصرفت حلو تطلع الحاوية حلوة،
1: تعكس تربيتك، بتعكس أخلاقك بعدين يا جماعة الخير. فعشان هيك ارموا اللوم على حالكم دائما، بلشوا بحالكم دائما، ما نرمي اللوم على الأشخاص. حلو ماشي نرمي اللوم ممكن، بس كبداية كأول ناس يعني ارموا اللوم على حالكم. ما انتوا اللي بتعملوا هاي الشغلات، لا ترموا اللوم تروحوا على المسؤولين.
0: يعني مره ابني من كم من يوم ابني رمى شغله وهي الحاويه، بقول له بابا ما مش انا علمتك هيك يلا قيمها.
1: بقول
0: طلع بقول لي طلع هو كله مره قلت معلش
1: هم كل شيء انت مثلهم ما تكون مثلهم
0: رجعها طالع من الارض ورجعها.
1: هيك المفروض يا جماعه الخير. فخلينا هيك نرتقي اكثر من هيك، خلينا نخلي بلدنا حلوه. والله بلدنا حلوه والناس بيجوا عليها من كل مكان، فبتستاهل نابلس كل الخير وبتستاهل كل الأشياء الحلوة. شكرا لتواجدكم معنا الحلو اليوم، نتمنى لكم أكيد يوم حلو، بداية أسبوع حلوة. بنشوفكم بكرة بمواضيع جديدة وبرامج جديدة. مني أنا ورائد، إلى اللقاء.

0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً.

التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل، وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970923822288 أو 0598-348-007 أو 0923714444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا. الروضة الجاي.

0: الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: العيش الملكي، لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970 923 822 888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
2: إنها الساعة 12 ظهراً. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي للصافي وصيفي عادي، رح يترأى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هلقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: من أول خطوة على

0: الرياضة الجامعية مكانك فيه.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبود؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح، وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
3: إذا مفكر الملكي بس دجاج، فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول، للطلب 1700-250-250.
4: الساعة الآن 1 ظهرا.
5: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي للصافي وصيفي عادي، رح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني.

0: الحقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
1: بندورة حمرة صلبة.
0: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970923822288 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الجرافة الأولى تم إحراقها الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي للصافي وصيفي عادي، رح يترأى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
2: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: إنها الثالثة مساءً.
7: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
8: حتكون
7: الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي للصافي وصيفي عادي، رح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026/2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: بس ليه لعبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح. 1 1

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الرابعة مساءً.
4: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970923822288 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حالة الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي للصافي وصيفي عادي، رح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مساميكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: افتح حياة FM، حياة FM، اسمع ركز، راديو حياة 100.8.
2: اوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: فعلاً هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: بابحث إلى اليوم كأنه بيت واحد كله أهل والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: إنها 5 مساءً الآن.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على 2، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
4: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700-250-250.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي للصافي وصيفي عادي، رح يترأى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8
1: الو وينك؟
2: عالق بالعزمة مش عارف اوصل لك
1: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي
3: عالق بالعزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
4: لأن الخبرة تصنع الفرق طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني مستقبل الشباب الفلسطيني
5: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ في عنا بيتزا خرافية برجر فريش بنكهته المميزة وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل الطيرة خلف السرية البيرة بلازا مول للطلب 1700-250-250
6: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى يمنع المرأة الحامل من استخدامه
5: التوقيت الآن هو 6:00 مساء
8: بابا؟
9: نعم يا عبود
8: بس أنا شطور
9: أنت أشطر واحد
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب
8: دي من محل دكان حياة
9: يلا على دكان حياة
8: عنده ألعاب حلوة كتير
10: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة
11: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة
12: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي للصافي وصيفي عادي رح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة

فن بذات السيرة. سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. ما الحل؟

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر

0: لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل أنواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه أول معركة كبيرة على أبواب القدس كانت بقرية صغيرة اسمها القسطل. القصة صارت بأبريل 1948، وقت كانت القدس محاصرة واليهود بيحاولوا يسيطروا على الطرق المؤدية إلها. قرية القسطل اللي بتطل من فوق تلال غرب المدينة كانت مفتاح الطريق. المناضل الكبير عبد القادر الحسيني قاد مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين لاستعادة القسطل بعد ما سيطر عليها الصهاينة. قدروا يوصلوا للقرية وبدأت المعركة بكل شراسة. عبد القادر بنفسه كان في الخطوط الأمامية بس استشهد وهو بقاتل. لما وصل خبر استشهاده نزل الحزن بكل فلسطين، بس كمان نزل غضب وانفجرت المعنويات. في اليوم اللي بعده الفلسطينيين اقتحموا القسطل واستعادوها بالكامل، لكن الاحتلال رجع هاجمها بقوة واستخدم الطيران والأسلحة الثقيلة واحتلها من جديد. القسطل كانت أول معركة بتحاول تحمي قلب القدس، وسقوطها كان بداية لسقوط قرى حواليها، وهيك بلشت تتغير خريطة المدينة. مع إنها صغيرة بس القسطل لعبت دور كبير بمعركة مصيرها كان أكبر منها بكتير.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
10: في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح. نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: مدينة السلام والصمود ومصر رسولنا الحبيب وعاصمة فلسطين الأبدية من النهر إلى البحر القدس.
1: لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي.
0: القدس من أكبر المدن الفلسطينية المميزة بموقعها الاستراتيجي وقيمتها التاريخية والدينية اللي بتميزها عن باقي المدن الفلسطينية، وتقع على تلال مرتفعة في وسط فلسطين، وتعتبر رمز حي للتاريخ والدين والثقافة. على تلال القدس تتجسد حكايات الأديان والحضارات، وتتعانق أصوات الأذان مع أجراس الكنائس.

0: الأقصى اللي بيقولوا عنه الناس هذا المسجد. المسجد الثاني مسجد قبة الصخرة اللي هو معراج النبي عليه الصلاة والسلام.
1: يلف البلدة القديمة للقدس سور أثري شيد على مراحل مختلفة، كان آخرها الفترة العثمانية. في 7 أبواب هي مداخل للأحياء القديمة، وفي القدس أنفاق وقبور لصحابة وقديسين وسلاطين عاشوا ودفنوا فيها، وقصور أموية وغيرها من الآثار. القدس من المدن القديمة المحاطة بأسوار تاريخية تتكون من 4 أحياء: الحي الإسلامي والذي يعد أكبر الأحياء الموجودة في القدس سكاناً إذ يبلغ عدد سكانه 31,000 نسمة، الحي المسيحي، الحي الأرمني، وبتضم القدس بوابات تاريخية مثل باب العمود وباب الأصباط وباب الخليل. أهلها معروفين بالطيبة والتسامح الديني، وجمال المدينة بينعكس في بناياتها التاريخية مثل أسوارها وبواباتها وشوارع بلدتها القديمة.

0: أبو شكري تأسس من سنة 48 من سنة مكان والدي. إحنا صرنا تقريبا فوق 70 سنة في المحل هون.
1: على مر العصور سميت القدس بمسميات كثيرة، أبرزها يبوس نسبة إلى اليبوسيين، مدينة السلام، أورشليم، إيليا أو إيليا، بيت المقدس. أما الاسم الشائع اليوم في العربية وخاصة عند المسلمين مدينة القدس، وكثيرا ما يقال القدس الشريف لتأكيد قدسية المدينة. تم احتلال الجزء الغربي من القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، ومن ثم تم احتلال الجزء الشرقي منها عام 1967. تشتهر القدس بالكعك اللي بتشم ريحته بشوارعها وأزقتها، ومستحيل ما تجربه.
2: التاريخ تبع القدس كعك القدس، الكعك دمه مستمر وطعمه في البلد القديمة بيختلف عن كل الدنيا،
1: وبأسواقها التي لا يمل منها، وأبرزهم سوق القطانين وسوق باب العمود وسوق باب السلسلة. تعال على القدس، وبعد ما تصلي الجمعة في المسجد الأقصى ما تنسى تروح على إطلالة سطح الخان لتستمتع بمنظر الغروب وإنت عم بتشاهد قبة الصخرة بلونها الذهبي.

0: هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة اف ام، هي وبس.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: جمال شو في؟ شو في ما في؟
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي كل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في؟ برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في؟ برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليس

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: رح اعطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية. لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
2: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
3: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
4: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
5: أعطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
6: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: كلنا عاوزين نحب، كلنا نقدر نحب، بس لازم نبقى عارفين حاجة مهمة جدا، إن تمن الحب ده هيتقسط على كل دقيقة في عمرنا.
1: عاوزة تعرفي أكتر من إن أنا مجنون بيكي.
2: أنا بحبك على فكرة.
1: إحنا ما جبناش صدفة.
2: لا، مفيش حاجة اسمها صدفة، كل حاجة بتحصل بسبب.

0: حسستني فجأة ان انا قليلة قوي فعليك.
1: انا بس مش عايز حبك ليا يبقى عبء عليك.
2: انت شايف ان ممكن استحمل لحد فين؟
3: هو ده الوجع اللي بيتقي الخوف.
4: انا شايفة ان احنا بنحب بعض قوي، عشان كده لازم نطلع عين بعض شوية.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليست

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانتهينا
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها.